إعلاناتكم على رايا أف أم. اتصل على 0599929995 0599929995.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد

0: والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
1: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخير

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا. نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي أستاذتم صباحا، أهلا ومرحبا بكم في يوم جديد من رأي أف أم ورأي تي في. يبدأ وياكم على الهواء مباشرة سيداتي سادتي اللقاء الإخباري الأول لهذا اليوم، وذلك في متابعتنا لأبرز الملفات وكذلك التطورات.

نتعرف أولا سيدتي سادتي على ما في جعبتنا في هذا الصباح في يوم جديد، حيث منع الوقود يجبر مشفيين في قطاع غزة على تقليص خدماتهما للحد الأدنى. إلى القاهرة، حيث لقاءات فصائلية تبحث ملفي التشريع والانقسام. والاحتلال يعمق عقاب جنين ببوابات حديدية جديدة. وترامب يهدد الجنائية الدولية بعقوبات، والمحكمة لا تتراجع عن إدانة نتنياهو وغالانت.

0: أهلا بكم سيدتي سادتي إلى تفاصيل ملفات يوم جديد. أعلن مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية بالأمس تعليق عدد من الخدمات الأساسية تشمل العيادات الخارجية والعمليات الجراحية والعلاج الطبيعي الخارجي والعلاج الوظيفي الخارجي. وبينت إدارة المستشفى أن القرار اتخذ على خلفية النقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية والمركبات، إلى جانب منع إدخال الزيوت والإطارات وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة لاستمرار تشغيل المركبات والمعدات والخدمات الأساسية بفعل الحصار الذي يضربه الاحتلال على قطاع غزة. ولأسباب مماثلة سبقا أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني في خان يونس تقليص خدماته بشكل حاد بعد تلقيه إشعارا رسميا من منظمة الصحة العالمية يفيد بوقف إمداده بالوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية. وأوضح الدكتور جمال الهمصة المدير الطبي للمستشفى أن التقليص يشمل العمليات الجراحية والعيادات الخارجية وعمليات الولادة القيصرية والمناظير التشخيصية والجراحية، مشيرا إلى أن المستشفى كان يستقبل يوميا ما يزيد عن 3000 مريض، وهو يقدم الخدمة لنحو 700,000 مواطن معظمهم من النازحين، ما بات ينذر بكوارث إنسانية وصحية محققة.
1: حقيقة أن الأمر يعني ليس بهذه السهولة فيما يتعلق بتزويدنا بالوقود. يعني معلوم أنه من بداية التصعيد يعني في 2023 تم إيقاف شبكة الكهرباء العمومية بشكل كامل عن قطاع غزة، وأصبحنا نعتمد اعتمادا كليا على المولدات الكهربائية. هذه المولدات بحاجة إلى الزيوت، إلى الفلاتر، إلى قطع الغيار، إلى الوقود. يعني عدم وجود الوقود يعني وقف المولدات، وهي المصدر الوحيد للكهرباء. الأجهزة الطبية كلها تحتاج إلى مصدر كهربائي ثابت، ومن هنا عندما تم إحاطتنا من قبل منظمة الصحة العالمية بوقف توريد الوقود لقطاع غزة وخاصة المؤسسات الصحية الأهلية، للأسف يعني أعلننا وبكل أسف عن وقف كل الخدمات باستثناء الطوارئ والولادة. يعني نحن نتمنى أن يطول هذا الأمر، لأنه يعني يتعلق أرواح ناس، صحة ناس. هناك يعني أمراض مزمنة تتابع في العيادات الخارجية، هناك عمليات طارئة للمواطنين يعني مجدولة على مدار شهور قادمة، للأسف كلها توقفت الآن. فنتمنى أن لا تطول هذه الأزمة. يعني نحن قبل هذا الإجراء يعني كنا نقدم خدماتنا إلى ما بين 2500 إلى 3000 مريض يوميا. نحن الآن أبقينا على قسم الولادة، وهذا يمثل يعني قريب من 1000، والباقي يعني من 1500 إلى 2000 مريض يحرموا من الخدمات. بالأرقام يعني هذه الخدمات هي خدمات أولا عيادات تخصصية يعمل بها أخصائيين، كل عنده جهازه. يعني على سبيل المثال القلب يوجد عنده جهاز الإيكو، جهاز الإيكو يحتاج إلى كهرباء. عيادة المسالك تحتاج إلى ألتراساوند، هذه تحتاج إلى كهرباء. عيادة الألتراساوند التخصصية الإشعاعية تحتاج إلى كهرباء. عيادة الجلدية بها جهاز الكوتري ويحتاج إلى كهرباء. كل عيادة من عيادات التخصصية يجب أن يكون فيها ليس فقط الإضاءة بل أجهزة طبية أخرى تحتاج إلى كهرباء. العمليات أجهزة التخدير وأجهزة الصفط وأجهزة الكي كلها تحتاج، كل نقطة والمونيتورينج كله يحتاج إلى كهرباء. وبالتالي توقف المولدات يعني وقف كامل للعمليات، وقف كامل للعيادات، وقف كامل لأقسام المبيت، وقف كامل للمناظير التشخيصية. يعني نتكلم عن عمل تخصصي، يعني هذه المناظير التشخيصية يوجد لدينا قائمة قوائم انتظار موجودة عن شهر 9 وعن شهر 10، والمواطن يلح علينا، لكن للأسف والله يعني لا تتخيل كم يعني يشكو الذين يعانون من أمراض هضمية أو سرطانات أو أورام أو غيره باحتياجهم الملح.
0: كان هذا إذن سيداتي سادتي، كان هذا صوت الدكتور جمال الهمص المدير الطبي لمستشفى الكويت التخصصي الميداني، متحدثا لرأي عن اضطرار إدارة المستشفى إلى تقليص الخدمات للحد الأدنى بفعل منع إدخال الوقود إليها. نتحول إلى ملف جديد في يوم جديد من رأي أفهم رأي تي في، حيث عائلة فلسطينية تختزل في بيتها المحاصر في قرية أم صفا إلى الشمال من رام الله، تختزل إرهاب جيش الاحتلال والمستوطنين. ما قصة هذه العائلة؟ نتعرف عليها مع الأستاذ عبدالله عبيات، ينضم إلينا من أم صفا. صباح الخير أستاذ عبدالله، أهلا ومرحبا بك معنا في رأي.
2: صباح الخير يا أهلا بك.
0: يعني بالأمس كنا نتحدث في ساعة متأخرة من الليل إن حول يعني صعوبات قد تواجهونها الليلة الماضية بفعل الاعتداءات المستمرة والمتواصلة. ما هي قصة عائلة عبد الله عبيات في أم صفا؟
2: نعم، صباح الخير. عائلة أبو صلاح العبيات محمد العبيات تسكن في جهة الشرقية من قرية أم صفا بين مستوطنة عطيرة والبؤرة الجديدة اللي أقاموها بعد 7 أكتوبر على جبل الراس. طبعا ظروف صعبة واعتداءات متكررة ويعني لا تعد ولا تحصى من حتى من قبل 7 أكتوبر. يعني احنا حرقوا منزلنا وحطموا سياراتنا من يعني في شهر 6 إلى 2023، واستمرت الاعتداءات وزادت وتيرة عالية بعد 7 أكتوبر. ولكن في هذه الأيام نتعرض يعني ظروف استثنائية من إغلاق البوابة اللي موجودة على مدخل منزلنا اليوم 3 على التوالي من قبل مستوطن بيجي بحط الكفل على البوابة وبروح، وبنحكم على الارتباط والارتباط يعني لا جدوى من الحكي معهم. يعني إذا أنت ما فتحت في إيدك ومركت ما حدا راح يفتح لك إياه.
0: متى وضعت البوابة الحديدية أستاذ عبد الله؟
2: البوابة وضعت من قرابة شهر تقريبا.
0: طيب في أي سياق يعني تقرأ هذا المشهد الصعب الذي تقول إنه يعني مستمر حتى من قبل 7 أكتوبر؟ ما الذي يريده المستوطنون منكم إذا ما يعني اعتبرنا أن الرحيل ترحيلكم من هذه المنطقة قد يصب في مصلحة المستوطنين؟ ما هي تلك المصلحة؟
2: المصلحة هي التهجير، هم بنية التهجير ومخفوش النية. يعني حكوا لنا بصريح العبارة أنتوا شو بتسووا هان، اطلعوا من هان، دبروا حالكم، روحوا على أي منطقة ثانية. ولكن احنا لن نرحل ان شاء الله، ثابتين باذن الله ان شاء الله.
0: كم عدد من يقطنون في هذا المنزل المحاصر؟
2: قرابة 15 نفر.
0: بعد الاغلاق المستمر لثلاثة ايام للبوابة الحديدية، كيف تتدبرون اموركم؟
2: ننزل مشي سيرا على الاقدام باتجاه قرية ام صفا، نضطر يعني ومن كرية أم صفا بنطلع في السيارة، بنلف اللفة الطويلة اللي بعانوا منها جميع سكان كرية أم صفا على دير السودان وعجول وروابي وعلى حاجز عطارة وبعدين باتجاه رام الله.
0: بخلاف الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون والتي نود أن نستمع إلى تفاصيلها منك، ماذا يقوم أو كيف يتصرف جيش الاحتلال؟
2: جيش الاحتلال هو الداعم، هو المساعد لهم، وهو يعني هم بيكملوا بعض، كان شرطة الاحتلال ولا جيش الاحتلال، كلها بتشتغل لنفس الهدف ولا المستوطنين. والمستوطنين كمان مش حركات عشوائية، ناس مدربين، ناس منظمين، بيشتغلوا يعني باستمرار بأهداف، وناس موظفينهم بس لمضايقتنا احنا في المنطقة الشرقية. فيها كمان مستوطن موظفينهم شبه يومي في الليل في النهار، مضايقة صاروا ما يسووش الصلوات تاعتهم إلا يوم الجمعة إلا عندنا باب المنزل، ضاقت فيهم الدنيا إلا باب المنزل. يوم السبت في الليل اللي هي ليلة الأحد 12:30 الليل أجوا بأعداد كبيرة وكاموا ترانيم توراتية وحفل وموسيقى صاخبة ونفخ في البوك، واستمروا للساعة 3:30 الليل وأصوات مزعجة جدا. كل هذا الإشي المضايقة اللي دفعنا للرحيل وترك المنزل، وناهيك عن قطع خط الماء باستمرار اللي بيطلع الدار، قطع كيبل الكهرباء، مضايقة من جيش الاحتلال. جيش الاحتلال أي واحد نازل على كرة مصفى أو طالع على البيت بيحجز ساعتين 3 ساعات وحجة إنه طايح بدون تنسيق أو طالع بدون تنسيق. طب من وين نجيب تنسيق؟ ما فيش تنسيق فعليا، ولكن كلها مضايقات للدفع إلى التهجير.
0: بخلاف منزلكم، هل هنالك منازل لمواطنين في المنطقة التي تتحدث عنها أستاذ عبد الله عبيات؟
2: لا أبدا، بس منزلنا احنا في المنطقة الشرقية معزول عن المنطقة جميعها. احنا للأسف بعد ما عملوا الطريق الاستيطاني اللي بربط البور الجبل الراس مستوطنة عطيرت انعزلنا تماما من باب دارنا، وقطعنا عن المنطقة ولا إلنا أي اتصال بأي منزل آخر، لأن نحن موقع منزلنا في المنطقة الشرقية وبعيد نوعا ما عن القرية، فأصبحنا تماما لوحدنا.
0: نشكرك جزيلا الأستاذ عبد الله عبيات، كنت معنا من أم صفا.

إذن قصة لإحدى عائلات فلسطين التي تعيش ظروفا قاهرة يفرضها المستوطنون وجيش الاحتلال لإجبارها على الرحيل. هذه العائلة تقطن في المنطقة الشرقية من قرية أم صفا إلى الشمال من رام الله. هنالك بوابة حديدية نصبت قبل فترة وجيزة أمام منزل محاصر بمستوطنتين إحداهما استحدثت مؤخرا. الاعتداءات من قبل المستوطنين بدأت قبل 7 أكتوبر 2023، حيث تعرض المنزل منزل عائلة عبيات إلى الإحراق في حزيران يونيو من 2023. العائلة تعيش كما قال عبد الله عبيات قبل قليل لرايا ظروفا استثنائية، حيث تغلق بوابة حديدية وضعها جيش الاحتلال مؤخرا من قبل مستوطن دون أن تتمكن المناشدات وكذلك الدعوات التي تطلقها العائلة من إقناع أي من المسؤولين إن كان في الارتباطين المدني والعسكري من فتح تلك البوابة كي يمارس الأهل في هذا المنزل حياتهم بشكل طبيعي.

0: نذهب إلى جنين سيدتي سادتي. أيضا الموضوع يتعلق بإجراءات جديدة لجيش الاحتلال تمثل إمعانا في عقاب هذه المحافظة، حيث شرعت قوات الاحتلال بالأمس بتركيب بوابات حديدية عند مداخل عدد من القرى والبلدات والمفترقات في جنين. مصادر محلية ذكرت أن الاحتلال وضع بوابات عند مداخل الجلمة وعراني والمنطقة الصناعية في جنين ودير أبو ضعيف ومدخل جنين الألمانية وعابة وأم التوت وقبطية والجامعة العربية الأمريكية ومفترق الزبابدة. الدكتور سنة ذكرني أستاذة السياسات والعلاقات الدولية تنضم إلينا من جنين، أهلا ومرحبا بك دكتور، صباح الخير. دكتور، كيف يعني يمكن أن نفهم لجوء الاحتلال إلى كل هذا العدد من البوابات الحديدية؟ فعن أي منطقة نتحدث أولا، وما الدواعي بين مزدوجين الأمنية التي يمكن أن تفسر هذا المنطقة الذي يعمل به جيش الاحتلال؟
1: يعني أقول أن بوابات جنين هي تحول المنطقة إلى كنتونات مغلقة. عندما تنصب يعني كنتونات وبوابات بوابات عند الجلمي وعراني ودير أبو ضعيف وعابة وإم التوت وقباطي ومعظم القرى وعلى مداخل الجامعة العربية الأمريكية وأيضا مفترق الزبابدة والشارع الالتفافي، فنحن أمام توسيع لمنظومة التحكم بحركة الفلسطينيين داخل المحافظة نفسها. السؤال ليس لماذا وضعوا بوابة، السؤال الأهم ماذا يعني أن يصبح الطريق اليوم مرتبط أو الذي يربط القرية بقرية والقرية بالمدينة والطالب بجامعته والمريض بمشفى خاضعا لإمكانية الإغلاق في أي لحظة. هذه هي الخطورة السياسية. البوابة بحد ذاتها قطعة حديد، لكنها عندما توضع ضمن شبكة واسعة من الحواجز والإغلاقات تتحول إلى أداة لإعادة تنظيم الجغرافيا الفلسطينية وفق قرار عسكري إسرائيلي. الأخطر أن سكان شرق جنين اليوم لا يتحدثون عن إزعاج مروري بل عن احتمال عزل قرى كاملة عن مدينة جنين عن الخدمات الأساسية. وأيضا هناك كثير من التقارير المحلية تشير إلى أن الإجراءات قد تمس نحو 30,000 مواطن في 10 قرى شرق المحافظة. هذا المشهد يقرأ على مستويين حقيقة. المستوى الأول الحياة اليومية، المواطن قد يضطر إلى سلوك طرق أطول، والطالب قد يتأخر عن جامعته، والعامل عن عمله، والمريض عن علاجه، والمزارع عن أرضه. أما المستوى الثاني اليوم نقرأه سياسي بامتياز، عندما تتحول حرية الحركة من حق طبيعي إلى امتياز يمكن منحه أو منعه من قبل الاحتلال، تصبح السيطرة على الطريق جزء من السيطرة على المكان. وهذا اليوم ما يجعل قضية بوابات جنين تتجاوز جنين نفسها، لأن السؤال الذي يطرح هذه البوابات هو هل نحن أمام إجراءات أمنية مؤقتة أم أمام واقع جغرافي جديد يجري فرضه تدريجيا؟ يعني لا يمكن الجزم من واقع تركيب البوابات اليوم أن هذه خطة نهائية لتحويل المنطقة إلى كنتونات، لكن اتساع نطاق السيطرة والإغلاقات بالتزامن مع استمرار القيود العسكرية التي تفرض حقيقة في محافظة جنين يجعل هذا الاحتمال موضوعا مشروعا للبحث السياسي والميداني. والأوهام العسكرية التي مددت في مخيم جنين حتى نهاية أيلول مع قيود مشددة أيضا على الدخول والخروج من المخيم. وبالتالي اليوم نتحدث عن قراءة خريطة، أين وضعت، ما الطرق التي قطعتها، ما القرى التي أصبحت مرتبطة ببوابة، ما هي الخدمات التي أصبحت أبعد، ما الذي يحدث إذا أغلقت هذه البوابات جميعها في الوقت نفسه؟ لأن الاحتلال اليوم يغلق طرقا فهو لا يغلق الإسفلت بل يعيد ترتيب الوقت والمسافة والاقتصاد والحياة اليومية والتضييق على الفلسطينيين. وهذا مهم أيضا لأنه يضع الإنسان الفلسطيني أمام حياة عنوانها الضغط السياسي والأمني والاقتصادي والنفسي والاجتماعي. هذا بمعنى يضغط الفلسطينيين إلى التوجه والتفكير إلى مبدأ الهجرة، وهذا أسميه الهجرة الناعمة.
0: طب لماذا جنين دكتور سناء ذكرني وفي نصف دقيقة لو تكرمتي؟
1: يعني أنا قلت جنين هي جوهر المشروع الاستيطاني، قربها من الخط الأخضر وهو يعطيها موقع استراتيجي، وبالتالي هي مطمع. وجنين تتحدث عن مرج ابن عامر، تتحدث عن المنطقة الاقتصادية الزراعية التي تمول المناطق والقرى، وبالتالي نتحدث أنه هناك بعد استراتيجي لقربها من الخط الأخضر. أيضا هي تربط المناطق في الأغوار، وبالتالي نتحدث عن قرى ترتبط خدماتيا في المحافظة.
0: شكرا
1: وبالتالي
0: دكتور.
1: نقول تحية.
0: أعتذر على المقاطعة، شكرا لهذه القراءة. دكتور سناء ذكرني، أستاذة السياسات والعلاقات الدولية، كنت معنا من جنين. إلى ملف جديد في يوم جديد من رأي أفهم ورأي تي في. أجرى وفد قيادي من حركة حماس قاده حسام بدران سلسلة لقاءات مع قوى وفصائل في العاصمة المصرية القاهرة، تركزت على مستجدات القضية الفلسطينية، لا سيما ملف الانتخابات التشريعية والمجلس الوطني وسبل تعزيز الوحدة الوطنية. شملت لقاءات حركة الجهاد الإسلامي، تيار الإصلاح الديمقراطي في فتح الجبهة الشعبية، وكذلك حركة الأحرار الفلسطينية والجبهة الشعبية القيادة العامة ولجان المقاومة في فلسطين والجبهة الديمقراطية. في أي سياق تعقد هذه اللقاءات؟ نتعرف على ذلك مع الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، ينضم إلينا من القاهرة. أهلا ومرحبا بك دكتور، صباح الخير.
2: صباح الخير، تحياتي لك ولكم متابعينكم الكرام.
0: ملفي التشريع والانقسام على جدول أعمال هذه اللقاءات التي عقدت بين مجموعة من الفصائل في القاهرة، ويبدو أن حماس يعني كانت هي الطرف المبادر لهذه اللقاءات. عندما نتحدث عن انتخابات التشريع وكذلك المجلس الوطني، في أي سياق تعقد هذه اللقاءات وفق قراءتك؟
2: طبعا كما تبعنا أنها تأتي بمبادرة من حركة حماس، ولكن حقيقة الأمر أن هذه الاجتماعات كان مخطط لها سلفا، أن هذه الاجتماعات ستبدأ في الأسبوع الأخير قبل فتح باب الترشيح، وكما هو معروف باب الترشيح سيفتح 26 من الشهر الجاري، أي بعد قرابة 4 أيام. إضافة إلى ذلك، بعد الترتيب كانت أيضا المشاورات بعد زيارة الرئيس أبو مازن ومعرفة ما دار في هذا الأمر. حسب طبعا من بعض المعلومات المحدودة، فأن الرئيس أبو مازن أبلغ الجانب المصري أنه سيعود للجنة المركزية ليتخذ قرار فيما تم مناقشته معه في ملف المصالحة طبعا الفلسطينية الفلسطينية. وأثير البعض أن هناك اجتماع قد يضم طبعا حركة فتح التي يقودها أبو مازن، ومن ضمنه تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الذي يقوده القيادة الفلسطيني محمد دحلان، إضافة إلى طبعا فصائل من ضمنها الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي وحركة حماس. لكن لم تؤكد ولا جهة رسمية هذا الأمر إلا بعض التغريدات. وأيضا أثير خلال أيام الماضية تغريدة منشور لجمال نزال الناطق باسم حركة فتح في أوروبا، وطبعا عن أن هناك فصائل بما فيه حماس والجهاد الإسلامي الذين طبعا سماهم الذين اجتمعوا سابقا في القاهرة، طلبوا بتأجيل الانتخابات. وهذا على فكرة المنشور غير دقيق بشكل أو آخر، وأنا أتمنى من أخ جمال أن يركز في عمله كناطق باسم التيار في أوروبا بدلا من أن يثير قضايا بصراحة أثيرت خلال هذه الاجتماعات. هذه الاجتماعات نوقشت إصرار كل الفصائل اللي عمليا 8 أو 9 فصائل وقوة فلسطينية على ضرورة استمرار العملية الديمقراطية وعدم انقطاعها. نوقشت حسب طبعا بعض المعلومات لدينا طريقة التحالف التي ستتم، وعلى فكرة الجميع يعمل على إعداد بنك أسماء وللترشيح للانتخابات بشكل أساسي. نوقش موضوع ما يحدث في بصراحة عمليات الانتخابات أو مطلق عليها الانتخابات في المجلس الوطني في منظمة التحرير الفلسطينية، كما حدث في قطر، في الكويت طبعا، وكذلك اتحاد الطلبة كما حدث في بيروت، واتحاد الكتاب. نوقش أيضا ما يتم التجهيز له في أمريكا اللاتينية، وهناك اجتماعات مكوكية من ممثلين المجلس الوطني الفلسطيني في أمريكا، في عدة دول في أمريكا اللاتينية. كل ذلك نوقش ونوقشت عمليات الإصرار على كما شرنا إجراء الانتخابات التشريعية وإكمال مشروع منظمة التحرير الفلسطينية طبعا بطريقة ديمقراطية. وأنا أعتقد من المهم أيضا أن المشرعين أكدوا بما فيه حماس والجهاد الإسلامي على أهمية التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني. هذا أمر مريح، ولكن طبعا طلب أن تمارس ديمقراطية لاختيار ممثلين المجلس الوطني الفلسطيني وليس بالطريقة التي تتم حاليا أنها تتعارض مع ما تم عليه سابقا حتى في اجتماعات بيروت بشكل أساسي عام 2018. وبالتالي طبعا صدر
0: دكتور، حتى نستغل وقت هذه المقابلة بالحد الأقصى، نسأل بعد هذه الاجتماعات هل الأجواء تشير إلى أن الفصائل ستخوض الانتخابات بقائمة موحدة، أم أن هنالك يعني تفاهم داخلي كما يقول بعض الأطراف على طلب تأجيل هذه الانتخابات، وهذا أيضا يتوافق مع يعني ويتلاقى مع رغبة تتعاظم وتتزايد في رام الله؟
2: بصراحة طبعا هذا الأمر كان لم يناقش كما شرنا بجدية، وبالفعل هذه الفصل تقبل بالتأجيل وأعلنت أنها ترفض فكرة التأجيل بشكل أساسي. أن هذه الفرصة لتجديد الشرعيات الفلسطينية، قلت أنهم فكرة التأجيل كانت مرفوضة، ولكن التأجيل قد يربط باجتماع وطني شامل يضم كل الفصائل بما فيها حركة فتح التي يمثلها الرئيس أبو مازن، ويكون هناك اجتماعات موسعة لترتيب بيت الفلسطيني. لكن هذا غير مطروح بصراحة على الطاولة، حتى كما أشرت أن الرئيس أبو مازن لم يعطي الجانب المصري الذي يبذل جهد كبير في تحقيق ملف المصالح لم يعطيه إجابات شافية، وترك الأمر للجنة المركزية التي تقرر. وحقيقة أن هذا غير دقيق، لأن من يقرر في كل العمل الفلسطيني هو شخص واحد هو الرئيس أبو مازن، ولكن بالعادة الرئيس أبو مازن عندما يرغب بالهروب من مثل هذه القضايا يقول أن اللجنة المركزية هي المسؤولة، كما حدث في ملف المصالحة مع تيار الإصلاح الديمقراطي، قال أن الأمر متروك للجنة المركزية، وقد أوضح ذلك بصراحة جبريل الرشوب عضو اللجنة المركزية، وقال أن هذا الأمر كان قد تم الاتفاق عليه ولكن لم ينفذ. لذلك أنا أعتقد أن فكرة تأجيل الانتخابات غير مطروحة من قبل من اجتمعوا بالأمس في القاهرة، وأول أمس الاجتماعات بالأمس أول أمس الاجتماعات بدأت من يوم الأحد، والأمور طبعا هناك رغبة من الجميع بإجراء الانتخابات. لكن في رام الله يدور الأمر عمليا، ما منع الانتخابات من 2021 لا زالت قائمة، يعني نتحدث عن من يحق لهم الاقتراع في القدسية، وأربعين ألف كانت المشكلة في عام 2021 أن الاحتلال لن يسمح بإجراءها في القدس، ولم يتغير شيء، الاحتلال لن يسمح بإجراءها في القدس،
0: وربما الظروف ازدادت صعوبة وتعقيدا في الضفة الغربية. نشكرك جزيلا الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من القاهرة. إلى ملفنا الأخير سيداتي سادتي، وفيه تهديد من قبل الرئيس الأمريكي للجنائية الدولية بعقوبات في المحكمة ترفض التراجع عن إدانة نتنياهو وجلنت. الدكتور محمد شلال أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس، صباح الخير.
3: صباح النور يا هلا
0: دكتور محمد. الحديث عن معاقبة الجنائية الدولية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يثير موعده الكثير من التساؤلات، لماذا الآن ولماذا بعد كل هذه الفترة الطويلة من إدانة بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال ووزير جيشه السابق جالانت؟
3: يعني بداية الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على رئيس المحكمة ونائب المدعي العام، وهذه الإجراءات العقابية المفروضة على قضاة المحكمة الجنائية الدولية هي حظر شامل على دخول بعض القضاة للأراضي الأمريكية. وبالتالي هذا الإجراء من قبل دولة كالولايات المتحدة الأمريكية يعتبر انتهاكا صارخا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي، وبالتالي تشكل هذه الخطوة تشكل هجوما صريحا على الاستقلال القضاء الدولي ممثلا في المحكمة الجنائية الدولية. ومذكرات الاعتقال رسالة للعالم بأن الجرائم لا تسقط بالحصانة السياسية. هذه العقوبات هي تأكيد على أن يسود منطق القوة على منطق الشرعية الدولية. ولكن من حيث المبدأ يعني الدول سواء الدول الأطراف أو غير الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هي ملزمة بالتعاون القضائي بالتسليم والمحاكمة. هذه الإجراءات التي تتخذ بحق قضاة المحكمة الجنائية الدولية هي بسبب صدور مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت وبعض القادة الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب وجريمة إبادة جماعية في قطاع غزة. وبالتالي وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وفق المادة 146 من هذه الاتفاقية والتي تعتبر ملزمة من القواعد الآمرة في القانون الدولي الإنساني تلزم الدول الأطراف بملاحقة ومساءلة من ارتكب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية مرتكبها. وهذه رسالة لدولة كالولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي الديمقراطية والتي كذلك تستخدم حق النقد الفيتو بحق أي قضية تخص الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
0: دكتور محمد،
3: وهذا مما يقوض عمل المنظمة الدولية والمنظمات الأخرى في العالم.
0: دكتور محمد شلالدي، ما هي هذه العقوبات التي يمكن أن تفرض على هيئة دولية كالمحكمة الجنائية؟
3: يعني العقوبات التي اتخذت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وهي تجميد أي أصول أو معاملات مالية وعقارية تابعة لهؤلاء القضاة بعينهم داخل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي الإجراءات العقابية يعني تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية بحق هؤلاء القضاة. السؤال المطروح، هل هذا الإجراء قانوني وفقا يعني القانون الدولي أو القاعدة القانونية الدولية تسمو على القاعدة الوطنية؟ بغض النظر الولايات المتحدة الأمريكية هي ليست طرف أو دولة مصادقة عن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكنها ملتزمة وتلتزم بما يصدر عن المحكمة الجنائية الدولية من إجراءات عقابية بحق منتهكي أو المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية. وبالتالي فرض هذه العقوبات يساهم في عدم تطبيق آليات منع الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية. وهذه العقوبات المفروضة على القضاء تعتبر انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وإلغاء الدور الأساسي لقرارات الأمم المتحدة، لأنه الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب وتدعو الدول بالتعاون القضائي بالتسليم أو المحاكمة ومساءلة من يرتكب جرائم حرب، وليس فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
0: شكرا جزيلا الدكتور محمد الشلالدي، أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس. شكرا لكم على المتابعة، انتهى يوم جديد. أنقل لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، رامي سمارة كان معكم في الإعداد والتقديم. دمتم بخير، إلى اللقاء.
4: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات،
5: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
4: هذا البرنامج برعاية
5: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
4: ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية FM. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
6: طاب صباحكم، أهلا ومرحبا بمستمعينا ومتابعينا في شتى مواقع تواجدكم. أوراق الصحافة معكم في الدقائق القادمة عبر أثير راية أف أم، فمرحبا بالجميع سواء كنتم على الطرقات، في المنازل، في أماكن العمل، في فلسطين أو في الخارج. يمكنكم متابعتنا من خلال raya.bs وتطبيق راية على أجهزتكم الذكية، وبالطبع من خلال raya.tv.bs. أجمل التحيات لكم في نهار اليوم الثلاثاء 22 من أيلول سبتمبر 2026. آخر الأخبار والتطورات، الأحداث التي فاتكم الاستماع إليها في الساعات 24 الفائتة، نقدمها لكم على شكل عناوين سريعة ومقتضبة أحيانا مع بعض التفاصيل في أحيان أخرى. تحيات ومقالات وتحقيقات وتقارير نشرت في الصحافة العالمية أيضا فيما يتعلق بالملفات الأسخن والأهم على مستوى العالم. أهلا ومرحبا بكم في أوراق الصحافة لهذا اليوم مع البنك الإسلامي الفلسطيني. 686 مستوطنا يقتحمون يوم أمس المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع ما يسمى بعيد الغفران لدى اليهود. مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة في قطاع غزة يعلن عن تقليص خدماته بسبب أزمة تشغيلية ناجمة عن نقص الوقود ومستلزمات الصيانة بفعل الحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع، ليكون بذلك هو المستشفى الثاني في القطاع الذي أعلن عن تقليص خدماته في اليومين الفائتين بعد مستشفى الكويت التخصصي الميداني. إدارة المسجد الإبراهيمي في الخليل تؤكد أن الأذان لم يرفع نهائيا في المسجد منذ 92 يوما، أي أكثر من 455 وقتا، تضاف إلى سلسلة إجراءات اتخذها الاحتلال بحق المسجد بعد حرب الإبادة على غزة. حركة حماس تطالب الدول العربية والإسلامية المشاركة فيما يسمى بمجلس سلام ترامب إلى اتخاذ موقف واضح وعملي تجاه انتهاكات إسرائيل المتواصلة في غزة، منتقدة صمت المجلس وعجزه عن وقفها، وحذرت من أن إيجاد مسوغات لهذه التصعيد ولهذه الانتهاكات يوفر غطاء لاستمرارها وتقويض اتفاق وقف إطلاق النار. صحيفة القدس العربي اللندنية نقلت عن مصادر مطلعة في أحد فصائل المقاوم قوله إن أي من الوعود التي قطعها جاريد كوشنير بخصوص تطوير التهدئة في غزة فارغة ولم تتحقق، فيما تواصل حكومة الاحتلال تصعيد هجماتها الدامية والاغتيالات. ذات المصدر حذر من مخاوف فلسطينية من تصعيد إسرائيلي أكبر وأخطر مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست. وفد قيادي من حركة حماس يرأسه حسام بدران يعقد سلسلة لقاءات ومشاورات مع عدد من الفصائل والقوى في القاهرة في الأيام الفائتة لبحث ملف الانتخابات وتوحيد الصف الوطني. مؤسسة هند رجب الحقوقية تتقدم بشكوى جنائية في إيطاليا ضد أحد جنود الاحتلال الذي يقضي عطلته في منطقة توسكانا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية خلال مشاركته في العدوان وحرب الإبادة على غزة. أكثر من 160 رياضيا إيرلنديا يوقعون على رسالة مفتوحة تطالب منتخبهم الوطني لكرة القدم بمقاطعة مباراتي المنتخب القادمتين أمام إسرائيل ضمن دور الأمم الأوروبية، المباراتين الأولى مقررة في 27 من الشهر الجاري والأخرى في 4 من الشهر القادم. تقرير إسرائيلي يكشف مساء أمس عن أن الشبان الثلاثة من النقب بلال الوليدي وبلال الأفشق وأحمد الدوجي الذين انقطع الاتصال بهم خلال رحلة إلى مصر قاموا بها في آذار الماضي محتجزون حتى الآن لدى السلطات المصرية، ويحقق معهم بقضايا أمن قومي مصري على حد تعبير القاهرة. شبكة المنظمات الأهلية تعلن إطلاق لجنة وطنية للدفاع عن حقوق أسرى قطاع غزة بالشراكة مع عدد من المؤسسات الحقوقية والقانونية للكشف عن مصير الأسرى وأعدادهم وأوضاعهم. في وقت تتصاعد فيه داخل إسرائيل الحملة ضد مخرجي فيلم نازا الذي يتناول الحرب على غزة ووصلت إلى حد المطالبة بسحب الجنسية منهم. تحقيق لمجلة ديرشبيغل الألمانية يرصد الضغوطات التي يواجهها الإسرائيليون الذين يرفضون الحرب أو ينتقدون الاحتلال وسياسات تل أبيب تجاه الشعب الفلسطيني. الشهادات التي جمعها تحقيق ديرشبيغل تخلص إلى أن مساحة الاعتراض أو حرية التعبير والرفض والانتقاد في داخل المجتمع الإسرائيلي تقلصت منذ 7 أكتوبر، كما الحرب التي أعقبته في غزة، وتتنوع الضغوط التي يتعرض لها هؤلاء بين الاعتداء الجسدي والتهديد بالإيقاف عن العمل والقطيعة العائلية وحملات التخوين إذا انتقدوا إسرائيل. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت مقالا لروكسين جي قالت فيه إن السياسة تصادمت مع تمسك المغني إد شيران بالحيادية والتي استخدمها كملجأ أمام الجمهور الذي يحضر حفلاته ويستمع لأغانيها. شيران بلا شك واحد من أشهر الفنانين في العالم الذي باع ملايين النسخ من ألبوماته ويعد من بين أكثر الفنانين استماعا عبر الإنترنت، لكنه يرغب في تقديم العروض حول العالم وجمع الأموال في وقت السلم متجاهلا على ما يبدو معظم الصراعات العالمية والحروب التي تؤثر على جماهيره. وترى نيويورك تايمز أن امتناع بعض المشاهير عن اتخاذ مواقف معلنة وواضحة تجاه الأمور السياسية هو بحد ذاته سياسة، وإن كانت سياسة المصالح الشخصية والحفاظ عليها. في ذات الإطار نشرت صحيفة الجارديان البريطانية مقالا تحليليا قالت فيه إن دخول المغنين وممثلي الأفلام إلى معترك الحديث عن السياسة والتعليق على مشاكل العالم ناتج عن فشل الساسة والحكام من القيام بواجبهم. ففي عالم حطمت فيه فظائع الحرب في غزة عالم الفن ودمرت هوليوود ومزقت عالم الأدب، فإن الفصل بين السياسة والترفيه والفن والموسيقى لم يعد ممكنا حسب الجارديان. تقول الصحيفة البريطانية إنه في كل مرة تتحدث فيها شخصية عامة من عالم الترفيه عن السياسة بطريقة تعتبر مثيرة للجدل يبدو الأمر وكأنه يحدث للمرة الأولى، فيما يطالب البعض بأن يكون الفن منفصلا عن السياسة، وتتصاعد الدعوات للانضباط وفرض رؤية تدعو كل صاحب تخصص أن يلتزم بتخصصه، فأصحاب الملاعب عليهم الاهتمام بالرياضة والموسيقيين عليهم الاهتمام بما يعزفون ويغنون، وكذا على الممثل عليه أن يهتم بأفلامه والدراما، التزموا ببرامج الأطفال واتركوا الهجرة وفلسطين والظلم لمن يمكنه التعليق عنهما. لكن فشل الحكام والحكومات والزعماء في الرد الصحيح على الفظائع التي ترتكب ومنها في غزة مثلا تفتح الباب أمام الفن لأخذ زمام المبادرة، ما يعني أن الفن والترفيه والموسيقى والرياضة ما عادت منفصلة أبدا عن السياسة حسب الجارديان. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نشرت تقريرا أعده ماثيو دالتون وألكسندر وورد قالا فيه إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحضر لعقوبات حاسمة قد تفصل محكمة الجنايات الدولية عن معظم النظام المالي العالمي في تصعيد جاد وحاد في جهود تقويض المؤسسة الدولية بعد إصدارها مذكرات اعتقال ضد نتنياهو. العقوبات الأمريكية حسب وول ستريت جورنال تشمل حظر معظم المعاملات مع المحكمة الجنائية بعد فترة سماح تتراوح بين 6 و7 أشهر، وقد يؤدي ذلك إلى شل عمل المحكمة بمنعها من إجراء معاملات بالدولار الأمريكي، ما يعزلها تماما عن جزء كبير من المؤسسات المالية العالمية. المواطنون في بلدة عرابة داخل الخط الأخضر يؤكدون أن محاولات الاستيطان والتمدد والتهويد في الجليل لا تقتصر على مجد الكروم وكفر كنا، بل امتدت إلى مواقع أخرى، إذ أن المواجهة تجددت حول عين ناطف التاريخية بعدما حاول المستوطنون تغيير اسمها وتهويده إلى معيان هائيم، إلا أن أهالي البلدة أعادوا تثبيت اسمها الأصلي في خطوة تحولت إلى مادة للتحريض في الإعلام العبري. البروفيسور الإسرائيلي أفينير غولوف نائب رئيس منظمة مندي إسرائيل ينبه من أن الدولة العبرية تقف أمام مرحلة حاسمة، واعتبر أن قدرتها على التحول إلى قوة إقليمية مرهون بمعالجة ما وصفها بالأسس الهشة داخل الدولة وعلى رأسها التعليم والتماسك الاجتماعي والحوكمة. غولوف قال لموقع ويلا الإسرائيلي إن أحداث 7 أكتوبر كشفت عن وجود قضايا داخلية لا يمكن تأجيل التعامل معها وتؤثر على مكانة إسرائيل، وبحسبه فإن الخطر الذي تواجهه إسرائيل لا يقتصر على إيران أو حزب الله أو حركة حماس، بل يرى أن التهديد الذي قد يفكك إسرائيل قد يأتي من داخلها. صحيفة هارتس العبرية تكشف عن أن دونالد ترامب أمر تحت ضغط سعودي بالاستعداد لشن ضربات عسكرية على الحوثيين في اليمن، لكنه تراجع عن القرار في اللحظات الأخيرة بعدما كانت قواته قد بدأت بالفعل الاستعداد لتنفيذ العملية. الرئيس الأمريكي يواجه معضلة في اليمن بشأن طلب السعودية المساعدة العسكرية ضد الحوثيين، فقد تردد ترامب في البداية لكنه قرر عدم الانضمام إلى الضربات المشتركة على الأقل في الوقت الراهن. وفي تقرير أعدته هيلين كوبر وإريك شميث وجوناثان سوان وماجي هابرمان، قالوا لأحد المواقع الأمريكية إن ترامب ظل أسبوعين يفكر مليا في المسألة، لكن قراره الانضمام إلى الحرب على الحوثيين يعني فتح جبهة جديدة في الحرب ضد إيران والتي لم يتمكن ترامب بعد من إنهائها ولا تزال تحدث صدمة اقتصادية عالمية. واشنطن تحذر من تصعيد واسع في الشرق الأوسط في ظل هجمات الحوثيين على السعودية والعكس. وزارة الخزانة الأمريكية تتوقع أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في الأيام القادمة تحت وطأة العقوبات الأمريكية. إيرلندا تفرض غرامات بقيمة بلغت 403 ملايين دولار على شركة جوجل بعدما خلص تحقيق استمر لأكثر من 6 سنوات إلى أن الشركة انتهكت قواعد الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات في تعاملها مع معلومات المواقع الجغرافية للمستخدمين. وتعود المخالفات لجوجل إلى الفترة الممتدة بين 25 أيار 2018 حتى 4 شباط 2020. وسائل الإعلام الأمريكية CNN وMSNBC وموقع بوليتيكو التي حرمها ترامب من دخول البيت الأبيض منذ 3 أيام تقدم دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي الذي اتهم جزءا من الصحافة بأنه يشكل تهديدا للأمن القومي في الولايات المتحدة. إيران تعلن عن إجراء مباحثات مع باكستان لإنهاء الحرب ومساع قطرية لتسهيل التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران. أخيرا في أوراق الصحافة، قطر ترفض بشكل قاطع تقرير مجلة ذا نيويوركر المنشور في 19 أيلول بشأن المساعدات المقدمة لغزة، مؤكدة بطلان الادعاءات الزاعمة أن الدوحة قدمت أموالا إلى حركة حماس. وأكدت الدوحة أن التقرير استند إلى معلومات ووثائق مزورة ومختلقة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، واعتبرت أن التقرير أقرب إلى مدونة تفتقر إلى المهنية منه إلى تقرير صادر عن مؤسسة إعلامية مرموقة مثل مجلة The نيويوركر. أختم مشوارنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لكل من تابعنا وكان معنا. أرجو أن تظلوا مع رايا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية، فدائما هناك المزيد. كل التحيات لكم مني أنا نجوى الحمدان، وبالطبع من البنك الإسلامي الفلسطيني. زوروا صفحة البنك على فيسبوك أو على المنصات الأخرى أو الصفحة الإلكترونية islamicbank.bs لتعرفوا أكثر، وطبعا يمكنكم أن تزوروا أحد الفروع 43 المنتشرة في الوطن. كل التحيات لكم وإلى اللقاء.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
7: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
8: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد. في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنفس

زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.
4: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
5: قالت وزارة النقل العراقية إن تأثيرات الحرب الجارية في المنطقة على مشاريع النقل في البلاد لا يزال محدودا رغم تأثر الموانئ بأزمة مضيق هرمز، مؤكدة استمرار تدفق المواد الأساسية والغذائية وحركة السفن. شهد قطاع النقل البري في العراق نشاطا خلال الأزمة مع خروج نحو 1500 شاحنة عبر المنفذ الغربي للبلاد. توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد اللبناني انكماشا كبيرا خلال ما تبقى من هذا العام مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط وما خلفته الحرب من أضرار في النشاط الاقتصادي والبنية التحتية ومستويات المعيشة. الصندوق أكد أن التضخم في لبنان لا يزال في خانة العشرات، بينما اتسع عجز الحساب الجاري بصورة تعود إلى حد كبير لارتفاع تكاليف الطاقة في وقت زادت فيه أضرار البنية التحتية والنزول.

0: الداخلي وتراجع مستويات المعيشة من الضغوط على ذلك الاقتصاد.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: الساعة الآن 8:00 صباحا. كنا على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
0: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز. محافظة القدس تعلن أن 686 مستوطنا اقتحموا أمس المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع ما يسمى عيد الغفران اليهودي. مستشفى الوفاء في غزة يقلص خدماته بسبب نقص الوقود ومستلزمات الصيانة ليكون هو المستشفى الثاني الذي يقدم على مثل هذه الخطوة بعد مستشفى الكويت التخصص الميداني. قوات الاحتلال تواصل منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بالخليل منذ 92 يوما. حركة حماس تطالب الدول المشاركة فيما يسمى مجلس سلام ترامب لاتخاذ موقف واضح تجاه انتهاكات الاحتلال في غزة. وصحيفة القدس العربي اللندنية تنقل عن مصدر في أحد فصائل المقاومة تحذيره من تصعيد إسرائيلي أكبر مع اقتراب انتخابات الكنيست. مجلة دير شبيغل الألمانية تكشف عن اعتداء جسدي أو تهديد بالإيقاف عن العمل أو القطيعة والتخوين يواجهها الإسرائيليون الذين يرفضون الحرب أو ينتقدون الاحتلال وسياسات تل أبيب تجاه الشعب الفلسطيني. مؤسسة هند رجب تقدم شكوى جنائية في إيطاليا ضد أحد جنود الاحتلال المتواجد هناك حاليا بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. أكثر من 160 رياضياً إيرلندياً يطالبون منتخبهم لكرة القدم بمقاطعة مباراتيه القادمتين أمام إسرائيل ضمن دوري الأمم الأوروبية في 27 من الشهر الجاري والرابع من الشهر القادم. صحيفة غارديان البريطانية تعتبر أن إبداء المغنين والفنانين والممثلين بآرائهم في السياسة ومشاكل العالم نجم عن فشل الساسة والحكام في القيام بواجبهم لوقف الظلم. إدارة الرئيس الأمريكي تستعد لفرض عقوبات حاسمة قد تفصل محكمة الجنايات الدولية عن معظم النظام المالي العالمي وتقويض جهودها للرد على إصدارها مذكرة توقيف بحق نتنياهو. مؤسسات بلدة عرابة داخل الخط الأخضر تنبه من التمدد الاستيطاني والتهويد في الجليل والذي وصل إلى محاولات المستوطنين تهويد اسم عين ناطف التاريخية في البلدة. بروفيسور إسرائيلي يقول لموقع ويلا العبري إن الخطر الذي تواجهه إسرائيل لا يقتصر على تهديدات إيران أو حماس أو حزب الله، محذرا من أن تفكك دولة الاحتلال قد يأتي من داخلها. الكشف عن أن ترامب أمر تحت ضغط سعودي بالاستعداد لشن ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن، لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة. واشنطن تتوقع توقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين القادمين تحت وطأة عقوباتها المفروضة على البلاد. إيرلندا تفرض غرامات بقيمة 403 ملايين يورو على شركة جوجل لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات عبر المواقع الجغرافية للمستخدمين. أخيرا، وسائل إعلام أمريكية منها CNN وموقع بوليتيكو التي حرمت من دخول البيت الأبيض منذ أيام ترفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بعد اتهامها بتهديد الأمن القومي. موجز الأخبار انتهى. قرأته نجوى الحمدان. تابعوا المزيد على مدار الساعة القادمة والساعات التي تليها عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
2: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: أنا أريد،
9: أنت أريد،
8: هو أريد،
10: وهي أريد،
11: أريد.
12: أريد. طور عالمك.

صباح الخير. واليوم الثلاثاء 22 أيلول وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ودائما يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة راية الإعلامية. ومن راية صباح الخير. دائما بنحب معيتكم نصبح على الزملاء، بداية مع سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام. ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. وصباح الخير أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش.

أما أنتوا مستمعينا يسعد صباحكم على راية اف ام وعلى راية تي في وعلى البث المباشر صفحة فيسبوك برنامج مع الناس. صباح الخير وين ما كنتوا للناس اللي في البيوت سياراتكم وفي أشغالكم وين ما كنتوا، ربنا يعطيكم ليرضيكم.

0: الحياة الفلسطيني اليومي. توهان امبارح فيش مدارس، فتحت الحواجز وسكرت الحواجز، وبلاغ 00، ويرجى عدم استخدام الطرق الخارجية. كلها رسائل كنا نسمعها امبارح وأول امبارح مساء، واستكملناها باعتداءات مستوطنين في ترمس عية وفي بلدة بدو عن بقرة أبيها تحت سطوة التفتيش والتنكيل. حواجز مغلقة، حواجز فاتحة، أزمة كثيفة ومغلق للطالع، وكلها جمل ترددت مليون مرة. حالة من التوهان، بنكون قاعدين ومش قاعدين، يعني أنت جسديا قاعد وذهنيا بالك في محل تاني. صديقك بحكي لك بقصة وانت صافن مش سامع، وكأنك في مكان تاني شارد الذهن. بجوز بتجامله وبتقول له ايوه نعم، بس انت عمليا مش معه، بتفكر وبتفكر في بكرة وفي بعده، بتفكر في الأولاد، بتفكر شو بده يصير. يمكن هلا بنفكر في الزيتون اللي مش رح نقدر نوصله، بنفكر كيف نروح نشتري تنكة زيت بعد ما كان عندنا 100 شجرة زيتون. كل شجرة عمرها أكبر من عمر الاحتلال. يمكن بسوى نبحث عن مساحة نحكي فيها، نلاقي حدا يسمعنا، معلش حتى لو حكينا في مواضيع تافهة، بس لازم نحكي مع بعض. يمكن فرصة نطلع من اللي احنا فيه. وخلينا نحكي ونحلل سياسة واقتصاد، معلش كله تفشش، احنا عمليا ما بنحلل.
1: نحنا شي فظيع، نحنا اقرب شي لشي فظيع، بس وين؟
0: ما حد عارف وين. وكان الله بالعون.
1: انه بدها تضل هالبلاد هيك يعني، لوين رايحين يعني؟ شو راح يصير فينا؟ ما بعرف، ما معقول يا شيخ، كل سنة منقول خلصنا وماشية من أسوأ إلى أسوأ، ونهايته يعني
2: ما له نهاية يا عباس.
1: بصير؟
2: بصير معلوم،
1: بس ما صايرة قبل شي ما له نهاية.
2: ما ضروري كل شي بصير يكون صاير منه قبل يا أخي.
0: اللي صار فينا عمره ما صار قبل في حدا، بس في شي واحد بنعرفه، احنا في هالبلد قاعدين مش متزحزحين. اصلا ما عندناش فرصة نتزحزح، ليس لدينا خيار الرفاهية، من هالمراح ما في رواح. ومعكم حتى 9:00.

0: وصباح الخير لكل المتابعين وين ما كنتوا، الناس اللي صبحت تصبح علينا بنصبح عليكم ونرد لكم الصباح. فهد منصور يسعد صباحك يا فهد. وصباح الخير يا رائد، وسمحني يا رائد مش هقدر اسمع المسج الصوتية
1: يا حبيب الروح شو عم بتسوي.
0: ولا اهل عرورة صباح الخير وكل الكرة المحيطة
1: هيك،
0: والكرة التي تبدأ بحرف العين على كل حال. عجول عبوين وعرورة
1: ليه عم تعمل هيك؟ هل انك عم تنشع بعينك؟
0: أنس حميدات يسعد صباحك يا أنس، ودائما نتمنى لك السلام على الطريق أنت وكل الزملاء. صباح الخير يا مناف يسعد صباحك. وأنس ردات صباح الخير يا أنس. محمد توبة يسعد صباحك يا رب. محمد توبة بيحكي عن شارع بيت ليد، الوضع من سيء لأسوأ.
2: مش بس تلفن لي، مش بس تسلم لي، احفظ لي هالعنوان.
0: بس محمد بس تأكد لي أنو شارع. ابو جواد صباح الخير يا ابو جواد.

صباح الخير حبيبي، يسعد صباحك وتحياتنا لأهلنا في سلفية. عزام عبدو يسعد صباحك عزام، تحياتنا لأهلنا في طول كرم. محمود البيك تحياتنا لك يا محمود وأهل الساوية الأعزاء، يسعد صباحكم جميعا وتحية لكل الزملاء في معهد السكري. صباح الخير.

0: مكان.
1: ومحمد توبة شكرا انك بعثت الرسالة. بقول من قرية كور لبيت لي بحكي عن هذا الشارع، شارع من سيء لأسوأ وضعه، واعتقد انك بتحكي عن شارع اللدائن اذا انا مش غلطان. وعشت صباحك يا سندس. ومن جديد موضوع العمال والداخل المحتل ولقمة العيش. يعني امبارح للأسف سمعنا عن فاجعة في قرية جيت جنوب نابلس بوفاة العامل عمر السد، رحم الله من توفاه الله وهو يقاتل من أجل لقمة العيش. عمر بعد سقوطه أثناء العمل في أم الفحم، والموجع أنه لم يتلقى العلاج بسبب تواجده غير القانوني أو بدون تصريح وخوفا من الاعتقال. كمان شوي احنا رح نقول مع ذوي الشهيد عمر السدة للوقوف على تفاصيل وفاته.

0: ناصر شلبي، يسعد صباحك وناصر. بكل ما تقلق وبكرة بصير عنا انتخابات وبصير عنا مجلس تشريعي وبحللنا كل مشاكلنا. أنا عارف أنه أنت قصدك أنه يعني مش رح يصير انتخابات ناصر، ولا أنه مش رح يحلوا مشاكلنا. على كل حال برضه هذا جزء من التوهان، تصريحات انه في انتخابات، تصريحات اخرى بقول لك مش رح يكون في انتخابات.
1: انتوا جماعه ما انتم مصلين على النبي ولا انتم مقدرين النعمه اللي انتم فيها، عيب عليكم.
0: والله احنا شعب يعني نمرود، شو نسوي؟ ناس بتشكل في قوائم وناس ما بتشكل قوائم.
1: قال يشكر الله، الناس يشكروا الله، عندنا مواشير مي بفضل الله من 70 شري، بس من جود الدلال ودهم مواشير ومي في نفس الوقت، عيب عيب.
0: اه والله كثير مواسير وفيها مي، يا مواسير يا مي. بس الصراحة برضو خليني أحكي لكم شغلة، موضوع الانتخابات أنا شخصيا بقول من الضروري المشاركة في الانتخابات، إن شاء الله أنها بتصير. تحريك المياه الراكدة لازم يكون في البلد، خلينا نشوف نفس جديد يا جماعة الخير، على الأقل خلينا نجرب. مني وعلي بقولكم فرصة إنه رح يكون عندنا انتخابات إن شاء الله إنها تتم. بلكي شفنا وجوه غير هالوجوه.

0: وعودة على موضوع الشهيد لقمة العيش عمر الستة. وللحديث عن هذه الفاجعة باستشهاد عمر السدة شهيد لقمة العيش بعد سقوطه أثناء عمله في أم الفحم، معنا عبر الخط الهاتفي السيد يونس السدة، هو أخو الشهيد عمر السدة شهيد لقمة العيش. أستاذ يونس صباح الخير.
1: يسعد صباحك.
0: الله يسعد صباحك. أولا تعازينا الحارة لك وللعائلة، ويعني رحم الله عمر، والذي يعني سقط أثناء بحثه عن لقمة العيش، وهذا حالنا وهذا حال الشعب الفلسطيني.
1: رب العالمين تسلم.
0: الله الحمد لله رب العالمين دائما وأبدا.
1: آمين يا رب العالمين.
0: آمين. يعني يونس لو تضعنا في صورة ما حدث مع عمر تحديدا.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. عمر أول إشي اتصل يوم الخميس على أهله، على أمي وعلى أبوي، قال لهم يما أنا وقعت في الشغل عن بقوم من سكالات.
0: نعم.
1: شايف علي والضرب جاي في الحنك في الفك وفي الوجه، وهيك مهبر وجهه، يعني كان يحكي معها مكالمة فيديو مع الحجي.
0: نعم.
1: شايف علي وقال لهم إن شاء الله منيح. حس أبوي قال له بدنا نجي نأخذك، يعني بدنا نجيبك. كان قال لا حس أيات بالزمش، بدي أخلي صاحب الشغل يأخذني. ثاني يوم اتصلنا واتصل وكان أنا تعبان يما وما حداش راضي يأخذني وإشي زي هيك، وبعديها بيوم يعني ظلينا بانقطاع الاتصال نهائيا. أجانا الخبر وسمعنا وعرفنا عن مواقع التواصل الاجتماعي إنه هيك هيك في شب في أم الفحم، وتواصلوا معنا ناس يعني قدي إنه تعرفوا عمر.
0: نعم. قديش المدة الزمنية ما بين آخر تليفون صار مع عمر ومع الوالد والوالدة الله يحميهم ويعطيهم الصحة والعافية رب، قديش المدة الزمنية ما بينه وما بين وصول خبر الوفاة؟
1: تقريبا يعني يومين، من اليومين للثلاث، يعني مش ذاكر بالضبط يعني. نعم. هاي الفترة يعني
0: يومين أو ثلاث وهو يعاني من الإصابة،
1: ويعاني يعني ما بعرف أنا، يعني هناك مثلاً اللي كان يشتغل معهم الجيران العمال الثانيين اللي في المنطقة، ما حدا بلغ، ما حدا حكى، ما حدا ساعده، ما بنعرف يعني.
0: ما حاولت تتواصلوا على المشغل اللي كان هو يشتغل عنده؟
1: ما بنعرف المشغل يعني، ما بنعرف.
0: نعم. بس أكيد طبعا اليوم مع التحقيقات أكيد رح تتعرفوا على مين المشغل اللي كان موجود هناك.
1: طبعا.
0: حاولت تتواصلوا مع نقابات عمال العرب في الناصرة على سبيل المثال؟
1: حاليا ما أتواصلنا مع حدا غير. نعم. في الصحافة الشعلان سميحة. نعم. وسامع الشعلان. نعم. نتواصل معه يعني تقريبا هو اللي بينقلنا الصورة يعني تقريبا. نعم. إنه مثلا أخذوه من مكان الحادث للمستشفى للتشريح لتا تطلع نتيجة تقارير الشرطة شو سبب الوفاة، من الإصابات من الوقع اللي وقعها في شيء ثاني. يعني الشرطة بدها تأخذ
0: طبعاً التحقيق طبعاً يعني. طبعاً يعني رح يتم التحقيق والتشريح ولبيان سبب الوفاة، ويمكن هون يعني ضروري نعرف كمان إحنا وكل المستمعين والمشاهدين، لأنه صراحة يعني خبر وفاة عمر بهاي الطريقة صراحة أوجع كل قلوب الناس. شو الإجراءات القانونية اليوم اللي بتستنوها أو تنتظروا إلى حين استلامكم للجثة والقيام عملية الدفن؟
1: ننتظر عن طريق الارتباط إنه بلغونا إنه مثلاً عشان نستلم الجثة عشان مراسم الدفن، ونعرف شو تقرير الشرطة بالضبط وضعنا في يعني شو سبب الوفاة.
0: ما حدا تواصل معكم من أم الفحم يعني إذا كان هو فعلا كان شغله في أم الفحم أو كان مقيم في أم الفحم؟ يعني ما حدا بيعرف، بس ما حدا تواصل معكم من هناك يعني؟
1: ما من أم الفحم ما حدا تواصل.
0: نعم. هما
1: عن طريق الصحفي هذا.
0: نعم.
1: الشعلان يعني هو قد إيش بيكون له صورة الوضع.
0: نعم.
1: يعني امبارح كان منزل تقرير بالليل يعني او فيديو انه عمر كاين موجود هناك وبيشتغل عند الناس والناس يعني ما في بينه وبينه مشاكل مع اي حدا.
0: نعم نعم. بمعنى انه يعني هو قد يكون كان مقيم في ام الفحم وما كانش يشتغل هناك، انتم ما بتعرفوش لسه صحيح؟
1: له فترة بالشغل هناك.
0: نعم. نعم نعم. يعني على الاقل يمكن يكون في تواصل مع بعض الجهات المعرفة في ام الفحم والوجهاء في ام الفحم. نعم. ويعني لا شك احنا جزء من عاداتنا وتقاليدنا وحالات الوفاة واللي بتصير في قرانا وفي بيوتنا، يعني احنا كمان نكون بتعرف في حالتنا الفلسطينية احنا جزء من هذا الموضوع ليس بمعزل عنه. يعني كان الله بالعون ورحم الله الشهيد عمر. وهذا
1: بدي احكي كلمه.
0: يا ريت تفضل.
1: يعني عمر ولا غير عمر، يعني اي واحد عامل، يعني بدل العامل 100,000 عامل بينزلوا، كان تحريك، كان يعني معرض انه مثلا للاصابات.
0: نعم.
1: يعني عمر تعرض لاصابه، يعني لو انه يعني ادى انه خلص، يعني بجوز هو خاف مثلا انه عشان مثلا عشان نازل بالذات من دون تصريح، معظم عمالنا من دون تصريح بالنسبه. ثاني شيء يعني العمال اللي معه الجيران يعني ما قدروا يسعفوه، ما قدروا يوصلوا لاقرب نقطه مثلا انه يطلع انه يسلموه للشرطه يا سيدي انه ينسعف، انه شيء يعني اللي بنسمع فيه انه ما هو مسعف نهائيا اصلا.
0: والله
1: يعني صاحب العمل اللي احنا ما بنعرفه، يعني مثلا ليش ما عمل اللازم، مثلا ليش ما مثلا بلغنا، ليش ما مثلا بلغ الارتباط وبلغ المسؤولين هناك في اسرائيل الشرطة الاسعافات انهم يساعدوه. هسه هو رحمة الله عليه خلاص مات يعني بالنهاية، بس الواحد يظل يقول لو لو لو.
0: نعم. لو صح. لا يعني الله يرحمه عمر، بس هي قضية كل عامل فلسطيني، يعني ما حدث مع عمر معرض أي عامل في الداخل طبعا. إنه يصير معه هذا الحادث، وبالتالي يعني إحنا بنكون يعني لما بروح على الشغل بالتهريب بكون روحه على كفه، ولما بكون بيشتغل لا سمح الله وإصيبه بأي إصابة عمل. وإحنا حكينا على الهواء سابقا أخو يونس إنه وأخذنا يعني الأستاذ وهبي بدارنا المحامي والعامل في نقابة العرب في الناصرة، وكان يقول إنه حتى لو أنت بدون تصريح أنت محمي، يعني وهذا رجاء لكل عمالنا إنه ما تخاطروا بحياتكم. وعلى قولتك يعني لو سلموه لأهله، يعني وسلموه للشرطة يا سيدي، يعني لو أخذوه حطوه باب مستشفى يعني.
1: صحيح.
0: كان الله بالعون أخو يونس، وتعازينا الحارة كمان إلى كل العائلة الكريمة، ويعني إن شاء الله ربنا بتغمده برحمته.
1: نعم. عنكم وعنا كل شر إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. تحياتنا إليكم إن شاء الله. إحنا رح نتابع الموضوع كمان مع الجهات المختصة في الداخل، نشوف في قضية عمر اللي هي قضية كل عامل فلسطيني.
2: برعاية جوال

0: يوم جديد. شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: برعاية جوال

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعين الأعزاء ودائما مع الناس وبرعاية جوال. وتعقيبا على موضوع الانتخابات سندس بتقول يا أستاذ أحمد أصلا مش سامحين نشوف وجوه جديدة ما عشان هيك في انتخابات. وفي موضوع آخر يعني إحنا أخذناه سابقا ورح نرجع نحكي فيه لأنه أصلا يتجدد ويمتد موضوع الكلاب الضالة. كل يوم الثاني وإحنا بنشوف فيديوهات جديدة واعتداءات من الكلاب الضالة, وهون الكلاب اللي عن جديني, وخصوصا على الأطفال في الفترات الصباحية في مختلف المحافظات. كيف يمكن مواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة؟ إيش الإجراءات المطلوبة للحد من مخاطرة وحماية المواطنين؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا ينضم معنا عبر الخط الهاتفي الدكتور طارق حواش مدير صحة محافظة أريح والأغوار. دكتور طارق صباح الخير.
1: أسعد الله صباحكم جميعا.
0: الله يسعد صباحك يا دكتور طارق, تحياتنا إليك وأنت مشكور دائما على جهودك وعلى يعني تلبيتك الدعوة بشكل دائم. دكتور يعني لازم احنا نصب عليك ونقول لك شكرا.
1: هذا واجبنا أول شيء تجاه وطننا وشعبنا, وربنا إن شاء الله يعني يفرجها علينا.
0: الله محيها النفس يا دكتور, يسعد صباحك. دكتور يعني موضوع الكلاب الضالة يمكن إحنا حكينا سابقا وراح نرجع نحكي في الموضوع, الأمور عمالها بتزيد. يعني إحنا كل يوم نشوف اعتداءات من الكلاب على تحديدا الأطفال وخصوصا في الفترات الصباحية. بطلت حكر على محافظة معينة أو منطقة معينة, اليوم وين مكان؟ شو بدنا نعمل في هذا الموضوع؟ وبعدين وصراحة بدي أقول لك بصراحة, بنحكي مع وزارة الزراعة برمونا إياها وزارة الصحة, بنحكي مع وزارة الصحة بحطوها على الـ البلديات والهيئات المحلية. طب الناس وين تروح؟
1: يعني انت اثرت موضوع كتير جدا مهم, خاصة يعني احنا سابقا تحدثنا عنه انه نسبة يعني الوفاة في حالة سمح الله كان هذا الكلب مصاب بداء الكلب اللي هي توصل الوفاة لحد 100%. يعني هذه المشكلة نعم صحيح يعني للأسف واجهناها, واكيد بتعرفوا انتو في حالات للأسف تم عقرها, وبالرغم من أنه في جزء منهم أخذ التطعيم والسيرة ولكن للأسف يعني توفاهم الله. هذه مشكلة بحد ذاتها. إحنا كوزارة الصحة إحنا هدفنا وواجبنا أنه إحنا نقوم برفض هذه الإصابات اللي أو اللي بتعرضوا لهم هذه حالات العقر, وبالإضافة أنه إحنا نأمن لهم اللي هو التطعيم. طبعا موضوع مكافحة الكلاب الضالة للأسف كما أنت فضلت يعني مش نحكي كل واحد فيهم برمع الثاني, ولكن هذا يعني في النهاية بقى على عاتق اللي هي وزارة الزراعة الهدات البيترة والبلديات. يعني احنا للأسف في جمعيات الرفض بالحيوان, يعني كل الاحترام يا أخي على راسي, ولكن في النهاية الإنسان برضو احنا بالنسبة لنا غالي, فهذه مشكلة. احنا يعني كذا مرة نوهنا يعني حتى لكثير لعنا الناس, احنا في عنا تصنيف الصحي بنعمل انه احنا نقوم ب يعني اعلام الناس ويعني تثقيفهم, وخصوصا انه في حاله سبحان الله تم يعني العقر او الخرمش. يعني في ناس بتفكر انه ممكن يعني الكلب او يعني نحكي الحيوان اللي تم يعني اللي اعتدى على الانسان يعني انه خرمشه, لا احنا في عندنا العقر اللي هو العض او الخرمشه هي تقريبا نفس الشيء, ودي مشكله صراحه. واحنا مشكلتنا في توفر الطعومات. يعني احنا يعني على مستوى محافظة أريحة يعني من بداية السنة احنا في عنا 76 حالة عقر من حيوانات, 67 منهم تم اعطائهم اللي هو الطعم. يعني انت تصور 67 منهم حالة يعني تم اعطائهم التطعيم, انت اضرب هاي 67 في 3, يعني هذول طبعا احنا بتعرف كل انسان متعرض للعقر لازم يتلقى اقل شيء 3 جرعات
0: على الاقل. على الاقل نعم. حكيت عن موضوع الوفيات دكتور, في عندنا إحصائية عن عدد وفيات بسبب العقر أو بسبب عض الكلاب الضالة؟
1: يعني إحنا حاليا والله أنا مش متوفر معي, بس ولكن كان في عندنا سنوات سابقة يعني السنة الماضية 2 أو 3 حالات. طبعا هذول للأسف طبعا إحنا نكون مش مؤكدات, طبعا احنا بناخذ الفحص من الانسان اللي تعرض للعقر, وممكن احنا كمان الحيوان ناخذ يعني احنا عينه منه طبعا عن طريق دائره البيطره, طبعا هي بتوفينا بالنتائج. فلذلك احنا طبعا احنا مشكلتنا في الكلاب الضالة. يعني احنا كثير في ناس خاصة اللي عايشين في المناطق البعيدة او ممكن الحيوانات هذه اللي عملها في بالاماكن نحكي بالبيوت للاطفال, احنا ما بنتمكن انه احنا نمسك هذا الـ
2: صحيح الـ صحيح
1: نعم. فاحنا طبعا تلقائيا رح نضطر انه احنا نعطي التطعيم لهذا المريض. واحنا واجهنا سابقا للاسف شح كبير في عدد التطعيمات, وهذه مشكلة لانه احنا كل زي ما حكيت لك يعني عندنا في عندنا كل انسان بيتعرض للعقرب بده اقل شيء 3 جرعات. يعني احنا كنا نصير مرات نبعث سياره مخصوص على محافظات اخرى عشان نجيب جرعه واحده.
0: نعم نعم. قديش تقريبا نسبه العجز في موضوع التطعيم لداء الكلب تحديدا؟
1: يعني احنا شوف احنا عندنا للاسف ما احنا ما بنقدر نحكي انه في عندنا احصائيه او انه ممكن نتكهن هذا. يعني ما بتقدر تحكي انه مريض وبحاجه لدواء. يعني انت ممكن يجيك في اليوم حالات عقر, يعني حاليا قبل ما تتصل فيه ب5 دقائق احنا في عندنا حاله.
0: ما هو اكيد دكتور يعني في في في معدل, يعني خلال مثلا 3 سنوات الماضيه كان معدل استهلاك على سبيل المثال محافظه طريحة والاغوار مثلا على سبيل المثال نقول انه 100 طعم, وبالتالي بده يكون في حد ادنى 100 لانه احنا شايفين الامور عملها بتزيد اصلا. يعني
1: نعم صحيح, يعني في محافظات عندنا يعني بسم الله ما شاء الله يعني مرات بيحتاجوا اكثر من 200 و300 جرعه
0: مثلا.
1: نعم يعني انت بتحكي محافظه واحده وليس يعني نحكي لك جميع المحافظات. يعني يعني احنا زي ما حكيت لك احنا في حال الشك انه هذا انسان الحيوان يعني ممكن يكون لا سمح الله عداء الكلب احنا مباشره ما بنستنى رح نروح نطعم. فاحنا مرت علينا حالات كان عندنا شح, وهذه هذه مشكله. احنا المشكله كان فيه اللي هو الجهات للاسف الاسرائيليه كانت بتمنع انه احنا او بتاخر وصول
0: التطعيم
1: نعم. يعني احنا كنا يعني يجينا 10-20 جرعة على كل المحافظات, فاحنا نقعد يعني نشوف مين وين الاولويه وين احنا ممكن نعطي. يعني هاي وصلت فينا هاي الحالات. حاليا الحمد لله يعني ناش نحكي احنا في بحبوحه, ولكن احنا حاليا عندنا باستمرار يعني في حاجة, ولكن إن شاء الله إنه إحنا ما نحكي يعني يا ما يجي علينا يوم إنه ما يكون عندنا ولا جرعة. يعني أنا كنت خارج البلاد صراحة رجعت لي كان عندي فقط جرعة واحدة, فجرعة واحدة أنا ما بكفيني أنا أصلا. يعني أنا لو أجوني حالتين أنا ما بقدر أسمع 2, فهذه مشكلة. فإحنا للأسف إحنا
0: يعني بدكش تنحط في هذا الموقف دكتور إنه عندك حالتين وأنت من سيقرر لمين يعطي الجرعة الوحيدة اللي عندك. يعني الله لا يحط حدا في هيك موقف.
1: والله انا بتعرف شو بعمل بعمل بعمل حرب انا عشان اجيب جرعه صراحه. انا اذا كان بالفعل هذا انا ما عندي مشكله ببعث. يعني انا صراحه حياه الانسان ومصلحه
0: طبعا
1: العمل
0: طبعا
1: انا ببعث ما عندي مشكله. يعني انا احنا اوكي وضع الاقتصادي ووضع اللي نحكي له على مستوى الوطن, ولكن انا بالنسبه لي اذا كان مصلحه العمل تتطلب ان ابعث سياره مخصوص تروح جبع جرعه واحده انا ما عندي مشكله. هذه مصلحه العمل وانا بالنسبه لي هذه انا ارتيها هذا هو المناسب.
0: يعني كل احترام. سؤال طبي دكتور, يعني انت حكيت انه في بعض المرات احنا ما بنعرف انه الحيوان اذا مصاب بمسعور او غير مسعور, وفي حالات زي هيك يعني لا يضر الشخص اللي انعض انه ياخذ تطعيم حتى لو يعني كان الكلب مصاب او غير مصاب؟
1: طبعا طبعا احنا يعني لا سمح الله اذا كان نحكي كلب مصاب وانا ما اعطيته معناها انت حكمت بالموت على هذا.
0: نعم صحيح.
1: نعم. هلا احنا طبعا احنا تبيان في اذا كان تلقى يعني لقاح, يعني في ناس ممكن يكون قبل هالمره اخذ لقاحات, فاحنا في عندنا بروتوكول انه اذا كان هذا الحيوان معروف لدينا احنا او موجود وكان عندنا في له دفتر تطعيم كان به كان معروف او موجود عند حدا, هلا او ممكن احنا شو بنسوي ممكن نعطيه جرعه. احنا بنعطي جرعه على 0 اول يوم, على اليوم الثالث, على اليوم السابع, وعلى اليوم 14. فاحنا ممكن احنا نستنى نعطيه جرعه وجرعتين, ولكن اذا كان لا سمح الله الكلب توفى مباشره يعني انه هذا بنعطيه الجرعه. بس انا بدي انوه شغله كمان انه بس مش بس يعني الكلاب مش بس الكلاب الضالية, يعني لاخواننا المستمعين احنا في قبل فتره ثبت انه في قطه انه هي مصابه بداء الكلب, فهذا يعني مش بس حيوانات اخرى. فلذلك
0: احنا والله مهمه دكتور.
1: نعم يعني احنا طبعا بيبي احنا بيجي عندنا, يعني انا حكيت لك يوم انهم الانيمال بايت احنا اللي اجونا يعني 75 حاله تقريبا, احنا 76 حاله بداية السنه. هي ليست فقط كلاب, هي عباره عن ممكن يكون قطط, ممكن يكون عن جمل, ممكن يكون فئران. يعني احنا طبعا في عندنا اقسام قسم الطب الوقائي, في عندنا اطباء وتمريض بيشتغلوا في هذا القسم لديهم يعني خبره وهم يعني يعملوا ما يرتقوا مناسب. طبعا في مشاورات يعني احنا في عندنا السياسة بشتغل عليها، بس أنا برجع بحكي لك أنا بالنسبة لي خلاص السياسة موجودة. أنا إذا كان الكلب غير معروف أو هذا غير معروف، لا أنا بطعم وبكون أنا حميت هذا الإنسان لا سمح الله، إنه أنا في حالة سمح الله ما أعطته تطعيم وثبت خلاف ذلك هذه مشكلة. يعني أنا صراحة أنا في حياتي ما شفت الكلاب هذه كيف المسعورة، ولكن في يوم من الأيام أحد الكلاب في قرية اسمها الزبيدات يعني صوروا فيديو بعثوا لي إياه، صدق أنا يعني من منظره يعني زي أفلام مصاصين دم الفامباير، يعني هدول هذا كلب كان لف عض خمس أشخاص، تصور عض خمس أشخاص في لحظة واحدة، يعني أنت بتحكي خمسة في ثلاثة خمس، يعني أنت راح من عندك 15 جرعة ممكن يوصل لعشرين جرعة تمام،
0: هذا في لحظة واحدة هاي
1: واحده. طبعا انا مستحيل يكون عندي 20 جرعه، يعني من النوادر يكون عندي 20 جرعه. فانا في هاي الحاله بدي انا اعطيهم اول شيء جرعات، وبنفس الوقت عشان ما انا اخلف في موضوع البرنامج بدي اكون دبرت الباقي.
0: الله يكون بالعون. يعني في ظل الأزمات الموجودة في توفير الأدوية والعقاقير والتطعيمات، يعني والله حياة المواطن على المحك يا دكتور.
1: والله احنا شوف ان شاء الله، يعني ان شاء احنا دائما متفائلين بالخير، يعني هي يعني نوع من شح الأدوية، ولكن احنا التطعيمات ان شاء الله انه ما يكون فيها شح حتى اللحظة، الامور ماشية يعني بندبر بين التعاون بين المحافظات، في أولوية بين المحافظات، طبعا فيش محافظة تخلو من اي جرعات، يعني بكون في عند كل واحد فينا 3-4 جرعات، فممكن حدا يحتاج احنا بنعطيه بنتعاون نفس الشيء.
0: نعم.
1: يعني احنا الحمد لله ما وصلنا لمرحلة لا سمح الله انه يكون في عنا نهائيا فيش ولا اي جرعة، وبما بدنا نوصل لهذه المرحلة.
0: نعم.
1: لكن يعني حقي انه انا كمان كمواطن انه لا سمح الله تعرضت لشيء ممكن يكون خطر على صحة الانسان، لا انه انا كمان هذا احمي هذا الانسان.
0: نعم. يعني دكتور احنا سابقا وحكينا عن موضوع الاجراءات، بس ضروري واحنا لانه الوقاية خير من الف علاج، وفي حال تمت مثلا على العقر او العض من هلا صرنا نحكي واحدة من الحيوانات، يعني قد يكون كلب قد يكون قطة، أو كنا شاكين بأنه هذا القط كمان يكون، يعني هذا الكلب قد يكون كلب ضال ومعروف، يعني كمان اليوم في بعض الأحياء دكتور بعض القرى صاروا يعرفوا كلب معين، يعني هذا الكلب عض وعارفينه بس مش عارفين يمسكوه على سبيل المثال، يعني شو الإجراءات لازم يعملوها دكتور؟
1: هلا في حال لا سمح الله يعني تعرض إنسان للخرمشة للعض من أي كلب، بالنهاية المفروض أنه يتوجه لأقرب مديرية صحة وقسم الطب الوقائي بيعلمهم، وإحنا طبعا في تعاون بينه وبين البيطرة، ولكن يعني صراحة إحنا الله يكون في عونهم دائرة البيطرة وزارة الزراعة، يعني هم يعني برضو بيعملوا جهدهم، بس ولكن المشكلة بالكلاب الضالة للأسف هذه جمعيات رفق بالحيوان إنه ممنوع تقتل الكلاب وممنوع تسممهم للأسف، يعني لازم يكون في لهم آلية محددة، وصراحة آخذ بالتكاثر، يعني هجوم هذه الكلاب الضالة آخذ بالازدياد.
0: نعم صحيح،
1: يعني للأسف يعني طبعا أنت بتعرف أنا يعني سفان خرمش أو عض كانت خفيفة أو يعني حسب لازم أنا أطعم، يعني ما بصير أنا أستنى، يعني أنا ليش أنا بحب أثير دائما موضوع الخرمشة، لأنه في ناس بقولك لا خرمشة ما عض يا دكتور، لا يا أخوان في حال هذا عفوا الكلب يعني لما يكون عنده على أظافره أو مخالبه ممكن يكون في عليها اللعاب تاعه، ممكن يكون هذا يعني موجود المرض موجود يعني عند مخالبه، فهو في حال خرمش انت خلص يعني انت دخلت الجهاز الدوره الدمويه، وفي اماكن احنا بنخاف كمان انه يوصل الجهاز العصبي، انه هذا اللي حيضل يمشي هذا المرض حتى الجهاز العصبي، في حال وصل الجهاز العصبي هذه مشكله كبيره طبعا.
0: نعم نعم. هلا في في في حاله العض التوجه لاقرب مركز طبي، والمراكز الطبيه تقوم بالاجراءات اللازمه بالاتصال مع مديريات الصحه تحديدا حسب البروتوكول، صحيح دكتور؟
1: نعم صحيح 100%. احنا في عندنا طبعا في كل مديريه صحه في قسم اسمه قسم الطب الوقائي اللي هي معني بالامراض، احنا طبعا عندنا قسم الطب الوقائي هو معني بالامراض الساريه، امراض الساريه اللي بتعني هي كما زي الانفلونزا زي الشلل الرخوي الحاد مرض السل مرض الهي، يعني هاي الأمراض، وبالإضافة لهذا اللي هو مرض داء الكلب اللي هو الريبز. طبعا احنا بالعادة عندنا الأقسام بتتعاون مع المراكز الطبية بتزور المستشفيات، وطبعا بتعلم الأطباء انه في حال لا سمح الله اي حالة اتتكم مباشرة حولونا اياها او اعلمونا فيها حتى انه احنا
0: نتعرف. يعني يمكن هون دكتور ضروري نسأل، في بعض المناطق ما فيهاش مراكز صحية حكومية وفيها مراكز طبية خاصة، هل يتم التعامل حتى في المراكز الطبية الخاصة أو الأهلية بنفس الطريقة؟ يعني على سبيل المثال حدا عض بعد الساعة الثالثة، ما فيش مراكز صحية مفتوحة إذا كان في مناطق بعيدة فيها مركز صحي وليس يعني مستشفى، فبالتالي هو بده يروح على المركز الصحي، ما فيش، بروح على مركز خاص أو طبيب خاص موجود في المنطقة. هل معمم على الأطباء الخاصين والمراكز الطبية والصحية الخاصة التعامل بنفس البروتوكول؟
1: أكيد طبعا، إحنا في عنا القسم طبعا بيتم إعلامه، في عنا الهاتف شغال، يعني دائما بتصلوا في نائبي أو رئيس القسم أو رئيس القسم الممرضة، يعني الأطباء عندهم علم أو المستشفى بتواصلوا معنا ببلغونا في الحالة 1-2-3. إذا كانت متأخرة ليلا إحنا مباشرة معنا أي مشكلة، إنه إحنا الصبح نفتح المديرية، حتى لو كان إحنا أيام جمعة أيام سبت إحنا بنفتح معنا مشكلة، إحنا يعني إذا كانت الحالة تستدعي، وإحنا تاريخيا أصلا يعني نفتح المديرية ما في أي مشكلة، إحنا بنجيب الطاقم، بنجيب المريض، طبعا بناخد كل المعلومات، بنعطيه تطعيم، نعمل له برنامج، بنثقفه، وطبعا عشان يعني للتعميم أي جرح أو أي عضة من هاي حيوانات يمنع من عن ذاتا تخيطها، لأنه أنت في حالة سمح الله قمت بتخيطها أو تلزيقها أنت يعني خليت المرض يعني
0: نشرته
1: بجراحته. نعم صحيح.
0: نعم يعني بدي أشكرك جزيل الشكر دكتور على كل هذه الإفادة، وإن شاء الله أن يكون في تحرك من وزارة الزراعة ودائرة البيطرة تحديدا ويعني البلديات والهيئات المحلية لحل مشكلة الكلاب الضالة، وإحنا نقول الوقاية خير من ألف علاج. بدي أشكرك جزيل الشكر للدكتور طارق حواش مدير صحة محافظة أريحة والأغوار، الله يسعد صباحك. يعني كمان مرة جماعة الخير موضوع الكلاب الضالة، يعني هاي احنا نتمنى على الهيئات المحلية البلديات والمجالس المحلية والمجالس القروية انه حاولوا حلوا هذا الموضوع بأي طريقة كانت. يعني في بعض المرات بكون في كلاب معرفة، يعني انا بتابع بعض البلديات بكونوا حاطين في كلب معرف في منطقة معينة، انتبهوا هيو في الشارع هذا الكلب عض قبل هيك سابقا، يعني مش عارف شو بنستنى تركينه لموه. وصباح الخير للي تابعونا والتحقوا فينا في حلقة اليوم، تحياتنا لكم، أحمد الصباح تحياتنا لك، وأيضا تحياتنا لأهل بالعين، يسعد صباحكم أهل بالعين الكرام وسائقي خط بالعين وكفر نعمة.

0: أبو جواد بحكي عن موضوع الكلاب وكل العقاقير مكلفة ومش بالسهولة نقدر نجيبها والخطر منتشر، الأفضل والأرخص والأسهل وضع سموم. والله يعني أبو جواد يمكن في لجان معينة في المجالس المحلية والبلدية يمكن هم أدرى في هذا الموضوع. معنا اتصال هاتف. ألو، صباح الخير.
1: صباح الخير يا أخي، كيف حالك؟
0: الله يسعد هالصباح.
1: الله يرضى عليك، أنا بحكي معك من غزة.
0: يا حياك الله.
1: الله يبارك فيك.
0: تحياتنا إليك وتحياتنا لأهل غزة الحبيبة.
1: الله يحفظك يا رب. يا أخي أنا ضابط حرس الرئيس.
0: حياك الله. إيش الاسم عفوا؟
1: سامر النبذة.
0: سامر، حيا الله أخوي سامر.
1: الله يبارك فيك. أنا ضابط حرس الرئيس.
0: نعم.
1: تمام. وأنا راجل عايش في حالي هنا في غزة لحالي، وأنا زلمة مريض وبحمل تحويلة طبية ومعتمد في الصحة العالمية.
0: نعم.
1: ووضعي الصحي قاعد بالذات يوم عن يوم.
0: أنت مريض ولا إصابة أخوي سامر؟
1: مريض، أنا مريض بالذات وضعي.
0: نعم. معك تحويلة، معك تحويلة من منظمة الصحة العالمية؟ مختومة؟
1: مختومة ومعتمد في الصحة.
0: نموذج واحد ولا اثنين؟
1: لا، نموذج رقم واحد يا أخوي.
0: نعم.
1: فهم؟ أنا قاعد بتألم، ما حافيش متطلع لي، بتدفع مصاري تطلع، بتدفعش بتطلق مكانك قاعد تغذى. أنا زلمة مرضت، أنا بنهشد عبر صوتك وعبر منبرك الجميل رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى. أنا تعبت، أنا عبد الحميد عبد العاطي الصحفي القدير المحترم يعرف حالتي. تمام. أنا تعبت، مش قادر، مش عارف لمين أروح، أنا مش قادر.
0: لا حول الله.
1: تعبت، جسمي بنهرج قاع.
0: أخويا سامر، تحويلتك لوين؟ لوين تحويلتك؟ لمصر؟
1: مصر يا عمي، كنا على مصر. أنا تعبت.
0: طيب، جربت تسأل عن موضوع الدور؟ لأنه إذا معاك أنت تحويلة.
1: دور يا عمي، مش دور. تدفع بتطلع، تدفعش بتطلق مين.
0: لمين بدك تدفع؟ لمين دفع؟
1: للكلاب اللي عندنا. في ناس معينة مش مبينين. حرام اللي بيصير. أنا تعبت يا أخوي، أنا تعبت، مرضت، جسمي قاعد بنحرق. جسمي قاعد يبين عليه كل يوم حرقان سواد وحرق جسمي. أنا تعبت يا عمي.
0: كان الله في العون.

0: نتواصل معك طبعا طبعا، رح نتواصل معك نطلب منك الاوراق.
1: رئيس الوزراء يتدخل لي، الدكتور ماجد ابو رمضان يتدخل لي. يا عم انا ضابط عينكم،
0: نعم
1: حرام اللي بيصير فيا هيك.
0: نعم نعم. وطالما معك تحويله نموذج رقم واحد ومختومه من المنظمه الصحه العالميه، ان شاء الله رح نحاول نتابع الموضوع مع الجهات المختصه. ولا يهمك اخويا سامر، رقمك موجود عندنا تحت الهواء وان شاء الله رح نتابع الموضوع. وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين، نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل لقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. كل التحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، زميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، وأنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، تضلوا بألف خير، سلام عليكم.
2: برعاية جوال. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك. التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك، افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا. الساعة الآن 9:00 صباحا. كنا على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: اهلا ومرحبا بكم من جديد. مستوطنون يقدمون فجر اليوم على سرقة عشرات المواشي خلال هجومهم على بلدة سلواد شمال شرق رام الله، ومستوطنون آخرون يهاجمون بلدة المزرعة الشرقية ويحطمون مركبات ومنازل للمواطنين فيها. قوات الاحتلال تشدد صباح اليوم من إجراءاتها العسكرية على بعض الحواجز العسكرية في محافظة رام الله والبيري، وتعيق حركة المواطنين من وإلى المحافظة. مستشفى الوفاء في غزة يقلص خدماته بسبب نقص الوقود ومستلزمات الصيانة، ليكون هو المستشفى الثاني الذي يقدم على مثل هذه الخطوة بعد مستشفى الكويت التخصص الميداني. قوات الاحتلال تواصل منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بالخليل منذ 92 يوما. حركة حماس تطالب الدول المشاركة فيما يسمى مجلس سلام ترامب لاتخاذ موقف واضح تجاه انتهاكات الاحتلال في غزة. وصحيفة القدس العربي اللندنية تنقل عن مصدر في أحد فصائل المقاومة تحذيره من تصعيد إسرائيلي أكبر مع اقتراب انتخابات الكنيست. مجلة دير شبيغل الألمانية تكشف عن اعتداء جسدي أو تهديد بالإيقاف عن العمل أو القطيعة والتخوين يواجهها الإسرائيليون الذين يرفضون الحرب أو ينتقدون الاحتلال وسياسات تل أبيب تجاه الشعب الفلسطيني. مؤسسة هند رجب تقدم شكوى جنائية في إيطاليا ضد أحد جنود الاحتلال المتواجد هناك حاليا بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. أكثر من 160 رياضيا إيرلنديا يطالبون منتخبهم لكرة القدم بمقاطعة مباراتيه القادمتين أمام إسرائيل ضمن دور الأمم الأوروبية في 27 من الشهر الجاري والرابع من الشهر القادم. صحيفة غارديان البريطانية تعتبر أن إبداء المغنين والفنانين والممثلين بآرائهم في السياسة ومشاكل العالم نجم عن فشل الساسة والحكام في القيام بواجبهم لوقف الظلم. إدارة الرئيس الأمريكي تستعد لفرض عقوبات حاسمة قد تفصل محكمة الجنايات الدولية عن معظم النظام المالي العالمي وتقويض جهودها للرد على إصدارها مذكرة توقيف بحق نتنياهو. مؤسسات بلدة عرابة داخل الخط الأخضر تنبه من التمدد الاستيطاني والتهويد في الجليل، والذي وصل إلى محاولات المستوطنين تهويد اسم عين ناطف التاريخية في البلدة. بروفيسور إسرائيلي يقول لموقع ويلا العبري إن الخطر الذي تواجهه إسرائيل لا يقتصر على تهديدات إيران أو حماس أو حزب الله، محذرا من أن تفكك دولة الاحتلال قد يأتي من داخلها. الكشف عن أن ترامب أمر تحت ضغط سعودي بالاستعداد لشن ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن، لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة. واشنطن تتوقع توقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين القادمين تحت وطأة عقوباتها المفروضة على البلاد. إيرلندا تفرض غرامات بقيمة 403 ملايين يورو على شركة جوجل لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات عبر المواقع الجغرافية للمستخدمين. أخيرا، وسائل إعلام أمريكية منها CNN وموقع بوليتيكو التي حرمت من دخول البيت الأبيض منذ أيام ترفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بعد اتهامها بتهديد الأمن القومي. موجز الأخبار انتهى. قرأته نجوى الحمدان. تابعوا المزيد على مدار الساعة القادمة والساعات التي تليها عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
7: هو أريد،
9: وهي أريد،
10: أريد. طور عالمك.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
13: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
14: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500، أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
13: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقول المؤلفان مارتن بيك وتوماس ريختار في كتابهما المعنون النفط والاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط والصادر في فبراير شباط من العام 26/20 ميلادي بأننا إذا ما تحدثنا عن النفط في الشرق الأوسط فنحن لا نتحدث عن مورد اقتصادي فقط، بل عن قوة أعادت تشكيل علاقة الدولة بالمجتمع وحدود الإصلاح وطرق التعامل الدولي وموارد التجارة وتفاصيلها المرتبطة بكثير من التعقيدات، حتى أن الكاتبان يجنحان إلى القول بأن طرائق تفكير البشر قد تغيرت فيما يخص العلاقة المستقبلية بين الدول. ويأخذنا الكاتبان نحو انهيار أسعار النفط عام 14/2000 ميلادي، حين وجدت دول الخليج نفسها أمام سؤال صعب: ماذا يحدث عندما تصبح عائدات النفط أقل قدرة على تمويل النمو والإنفاق العام؟ ويتابع الكتاب تجارب السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وعمان، ويرصد محاولات تنويع الاقتصاد وإعادة هيكلة الدعم وتطوير القطاع الخاص وربط الإصلاح الاقتصادي بالأمن والاستقرار السياسي، كما يوسع الصورة إلى دول عربية أخرى مثل مصر والأردن ولبنان، ليكشف أن انخفاض أسعار النفط لا يؤثر فقط في المنتجين بل يمتد أثره إلى المنطقة بأكملها. الجميل في الكتاب أنه لا يقدم النفط كقصة ثروة فقط، وإنما كاختبار لقدرة الدولة على التكيف وجمع الثروة وبناء علاقاتها الاستراتيجية مع الدول وقطع علاقات محتملة مع دول أخرى، ليقول بأن النفط يعد بمثابة اختبار لقدرة الدول على الصمود في وجه تبدل الأسعار، ليصبح السؤال الأكثر إثارة: هل تستطيع دول المنطقة أن تتجاوز اقتصاد الريع، أم أن النفط سيظل اللاعب الصامت الذي يرسم قواعد اللعبة؟ وهنا تكمن قيمة الكتاب للقارئ العربي، فهو لا يكتفي بوصف الأزمة بل يراقب لحظة انتقال تاريخية، حين يصبح السؤال عن النفط سؤالا عن شكل الدولة نفسها وعن مستقبل التنمية في المنطقة والعالم. وهنا يصبح مستقبل النفط تماما كمستقبل الدولة التي تمتلكه. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: قالت وزارة النقل العراقية إن تأثيرات الحرب الجارية في المنطقة على مشاريع النقل في البلاد لا يزال محدودا رغم تأثر الموانئ بأزمة مضيق هرمز، مؤكدة استمرار تدفق المواد الأساسية والغذائية وحركة السفن. شهد قطاع النقل البري في العراق نشاطا خلال الأزمة مع خروج نحو 1500 شاحنة عبر المنفذ الغربي للبلاد. توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد اللبناني انكماشا كبيرا خلال ما تبقى من هذا العام مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط وما خلفته الحرب من أضرار في النشاط الاقتصادي والبنية التحتية ومستويات المعيشة. الصندوق أكد أن التضخم في لبنان لا يزال في خانة العشرات، بينما اتسع عجز الحساب الجاري بصورة تعود إلى حد كبير لارتفاع تكاليف الطاقة في وقت زادت فيه أضرار البنية التحتية والنزوح الداخلي وتراجع مستويات المعيشة من الضغوط على ذلك الاقتصاد.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: الوطنية مش بس باللي منشتريه، كمان باللي مندعمه. خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية، أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
5: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء. يحتاج الجسم إلى الماء للمساعدة في تنظيم درجة حرارته ونقل المواد الغذائية والتخلص من الفضلات. وتختلف كمية السوائل التي يحتاج إليها الشخص حسب العمر والطقس والنشاط والحالة الصحية. لذلك احرص على شرب الماء بانتظام وزد اهتمامك بالسوائل في الأجواء الحارة وأثناء النشاط البدني.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: صباح الخيرات، صباح السعادة، صباح ال صباح الجمال، صباح الهدوء، صباح الروقان. صباح مين اللي معصبك؟ مين اللي مزعلك؟ مين اللي منكد عليك؟ مين اللي خيبان أملك منه وفيه؟ مين اللي مزعلك لهاي الدرجة؟ مين اللي مخليك تكشر وتبوزم؟ مين السبب اللي خلاك الآن تبتسم؟ مين يخلاك تضحك؟ شو اللي خطر على بالك لحتى الآن شفنا الابتسام الحلوة على الوجه اللطيف؟ دينا لسه الصبح، ما تخلوا حدا يعكر مزاجكم، ما تسمحوا لحدا خصوصا في ساعات الصباح إنه يحدد لكم خريطة اليوم والرايحة. والله إنه بلش يومي تعيس من الأول، لا، ما تسمح لحدا يبلش لك يومك من الأول يحمل لك إياه إلى متاهات الظلمة والظلام والاكتئاب والتعاسة والزعل. أيا كان أي حدا بده يحكي معك بموضوع بده ينكد عليك، قل له أجلها لبعدين علشان أكون مستعد، أما اليوم فخليني على الأقل في البدايات أعيش الأشياء الحلوة. من هاي الأشياء الحلوة هو إنك تطلع بالسيارة، ما في حاجز، ما في وقفات، فيش كتير ركض، فيش كتير أزمات. هاي سبب من أسباب السعادة أحيانا، إنه يتصل عليك حدا بتحبه، يصبح عليك، يبعث لك رسالة جميلة حلوة لطيفة، يرن عليك من الشغل، يبلغوك بخبر لطيف كمان. و بالنسبة لإلنا إحنا الجمال ببلش مع أول رسالة بتوصلنا على واتساب رايا.
1: أنتوا بتسمعوا أحلى صباح.
0: الجمال والأشياء اللطيفة بتبلش من أول ما حدا أشوفه باعت رسالة بيحكي فيها لأحلى صباح كلمات حلوة. المهم شو بدك بالطويلة؟ لازم الواحد يختصر أحيانا، خلاص مش كل شي حكي حكي، برم برم برم برم، والمواقف حتى بدها اختصار. لتو اعجن، لتو اعجن، احكي احكي احكي، ضلك افتح في نفس الموضوع، ضلك احكي احكي احكي، زعلان، خلاص. لازم يكون في حدود لكل اشي، لازم تعرف انت حدودك وحدود الاخرين، تحط حدود لكل شي. متى لازم احكي، متى لازم اسكت، متى لازم ازعل، متى لازم ارضى، متى لازم اخفف من شروطي في الحياة، متى لازم أشد، متى أطنش، متى أركز على الأشياء. كل اللي حواليك بحاجة لحدود، كل الناس اللي حواليك كمان بحاجة لحدود. متى أنسحب من هاي العلاقة، متى أنهي؟ مين أول رسالة وصلتنا؟ بدنا نشوف نكتشف مين أول حدا بعت رسالة لأحلى صباح اليوم. أبو جواد ولا عايشة سوالمة؟ أعتقد إنه أبو جواد. يا صباح الفل اللي ببلش نفسيته تتغير من الساعة 9 إلا شوي، استعدادا لأحلى صباح. هذا هو المستمع اللي أنا بحب أحكي عنه، إنه مستمع ملتزم، مستمع على قدها، مستمع بده هدية، يا سلام، بده تحية خاصة. أبو جواد تحديدا هيك.

0: لا لا لا لا إلغي إلغي إلغي شو بعده فايق إلغي. صباحك يا محمد توبي إلى كل الوالدة أم الأمين. طبعا بسوق بسيارة محمد وبعت لنا صورة وهو بسوق وحامل كاسة قهوة عليها شعار بني زحمان. صديق ورفيق الصباح والمساء والظهيرة، رفيق الناس اللي بتعدل مزاجهم طبعا أكيد بني زحمان. صباح الورد يا منى. عزام يا عزام أهلا وسهلا فيك أنت وفهد منصور. صباحك زحمان، صباحك كافيين يا عصام. سندس كمان صباحها مع زحمان غير شكل، مع ورداتها مع شوكولاتاتها. حسن أسعد صباحك بن بن رهيب. أحلى فطور أبو راند بيقول مع موسم الرمان. يا سلام كم نوع رمان، الرمان زاكي ومفيد، بيقولوا إنه حتى الورقة تبعته مفيدة، يعني يمكن يستفاد من كل شيء فيه. على طار الرمان، قبل ما نروح من عند زحمان بحب أذكركم إنه فيكم تطلبوا أي إشي أونلاين من خلال تطبيق زحمان ويوصلكم مقابل 10 شيكل مش 20 لفترة محدودة. استغلوا الفرصة أطلبوا قهوة للبيت. صباح الفل لأم جهاد مناصرة مع أزكى عجوة عم تعمل فيها الآن، يبدو فيه بالأجواء. عجوة يعني شو؟ عجوة يعني معمول، بكفي المعمول فينا يا أم جهاد. رؤي المعمول أحيانا بحطوا فيه حليب العجينة علشان يطروها، اللي هو أكيد حليب الجنيدي، أكيد أكيد حليب المزرعة أو الطازج الفريش. لا لا يا ام جهاد، شو بتحطي من منتجات الجنيدي على العجينة؟ بنصبح على ام احمد ميمونة عياد. يسعد صباحك يا ميمونة، وتشرفنا مبارح بمعرفتك والتعرف عليك، وشكرا للزيارة لرايا. شكرا. عجينة المعمول بدها طحين، أنا بحبه بالطحين المعمول إذا بدي أكله، ما بأكله بالهداك داكي شو اسمه؟ شو اسمه المنتج الثاني؟ السميد. أيوة أنا ما بحب السميد ولا بوصفي بحبها، لذلك إذا بدي أعمل معمول أو بدي حدا يطعميني معمول فليطعمني معمول بالطحين. طحين الضيافة، طحين أبيض نقي من أفضل أنواع وأجود أنواع الطحين والقمح. الضيافة واحد من منتجات شركة مجمع سيلة الظاهرة التجارية شداد. صباح الخير يا العاملين والقائمين على هذه الشركة العريقة. عارف أحلى إشي بالمستمعات والمستمعين شو هو؟ إنه بيصوروا لي بشكل مباشر شو عم يعملوا الآن. ناو إم رواد عم تشرب كمان في بن زحمان، فنجان قهوة معتبر مزبط. شو رأيك جنبه يكون في بسكوتة بيتي بير آني يا إم رواد، خفيفة وما فيها سعرات كتير. البيتي بير كمان من شركة مجمع سيلة الظهير. صباح الورد يا قاسم سلامة وحبيب أبو زريق وعماد رعد وليث العوري أبو يامن أبو إدريس. صباحكم فل من أم الفحم، صباحكم رائحة عطرة في جنين يا محمد عابد وأمير فريحات. وين زياد بريكي؟ طمنا عن البث في جنين، كيف الوضع؟ الوضع بده ردع، لما شفت الضلعات عند الزغلول انهرت. الضلعات وهم خضرة يعني قبل ما يستووا قبل ما ينشووا. الضلعة من أزكى يعني اللحم، بقول لك أزكى لحم جنب العظم، لذلك ضلعة الزغلول غير شكل. ممكن تشتروها تحطوها بين الدوالي على اللبن، والضلعة كمان ممكن تاكلوها تنقرشوا عليها مشوية عندهم. محمود فرعتا وخميس عبد الأول أيمن بركات كيشاوي أحمد فرح. صباح الورد يا محمد سلامي إلك وإلهم. صباح الفل يا إيمان. أنس رداد إلى كل المدام. علاء عنتري صباح الفل، هلا بيك نورتنا. أم حسن قلود صباحة برائحة الورد والعطور الفرنسية، أحسن أنواع العطور حاطينها في المنظفات. أو الله ألترا سمارت بيكونوا محطوطين في رفوف المحلات أكثر من منتج للأرضيات ملمع ومعطر. جربتهم غالبية الأنواع، جربت العربي وجربت اللي مش عربي وجربت البريق سمارت. المدة الأطول، الرائحة الأفضل، الأجمل والتركيز الأعلى عند ألترا سمارت. كم بيقول لك المنتج الفلاني ساعات ساعات بس بيطلع ريحته بالأخير كأنه مزنخ، عن جد أنا جربت عكس ألترا سمارت. هلا بشكري الياباني، نورت أم مصطفى الترابي وحاملة كاسة شاي شاي شاي شاي شاي. أم مصطفى يبدو قاعدة ورايقة عكاسة الشاي وفاتحة تليفونها عم تتحكم بحساباتها. من عند مين؟ من عند بنك القاهرة عمان. عم تتحكم بحساباتها من خلال التطبيق، ولا بتروح ولا بتيجي ولا بتزعل حالها ولا بتتعب حالها، بتحول مصاري بتستقبل مصاري كله عبر التطبيق. صباح الورد يا رائد، أهلا يا عامر مرايطة، وإن شاء الله أهلا وسهلا. اليوم طالعين زيارة على رام الله لسامي وسنجوب وتيسير، يشدوا حالهم. وين بتنصحيني أفطرهم؟ تفطرهم في رام الله قصدك ولا يا عامر في الطريق؟ فطور متأخر خلوها لبين مجوع على الآخر، وعن جد عن جد خدهم على الزغلول.
1: أنت حلال تفطري لأنك مخرفنة.
0: أنا مش مخرفنة، اسكت. لحمة الخروف اليوم الكيلو ب78 شيكل و90 أجورة، لحمة خروف طازة فيشيني اكسترا، كل الفروع طبعا لا حمل التطبيق شيني مي على تليفوناتهم. عندك هذا التطبيق معناها بتوفر أكثر. كيلو الجاج ب11 شيكل و90 أجورة مقطع أو جاجة كاملة، كمان فيشيني اكسترا، والعرض اليوم بس. معارف عطاري، منير أبو غليون، أبو عنان. صباح الورد لشباب كافيتيريا أبو جبارة، عماد باسل ومحمد وكرم، وعلى راسهم أبو عماد جبارة يا أم عماد. أكيد هدول الشباب شباب المقهى، عندهم كل المشروبات الزاكية من ضمنها زحمان. صباح الورد يا أم محمود، أحلى برنامج لأنك أنت معنا. أهلا بعفيف، صباح الورد، ومنبارك لعفيف بخطوبة ابنه محمد، إن شاء الله ألف مبروك يا عفيف، عبال ما يصير عندك كمان أحفاد. يلا يلا بالأتراك بفكروها يعني انقلع بتعرف.
2: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: الجنادي إنا كنا.
1: شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 0925-86-600.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.

0: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا

0: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة.

أول إشي بطلبوه في الزوجة هو الإيد، ما بعرف ليه. صباح الخير، تفصلنا عن الساعة 10 حوالي 6 دقائق، يعني من هون لست دقائق بتصير الساعة 10، فاللي عنده موعد على 10 ضايل معاك 5 دقائق. الدقيقة السادسة أنا أكلتها. صباح الخير لكم في كل مكان وفي كل مجال، في كل مصنع، في كل شركة، وفي كل مشغل، في كل محددة، وفي كل بيت. صباح الورد لبنات مشغل الفقيه في بيت مرين، صقرية وفخرية وندية وحنان وأم العز وخيرية ومرام وسماح أبو يامن. ما شاء الله أسميكم راكبة على بعض في بعض الحالات. متى لازم أصبح؟ بسأل أبو زياد. إمتى ما بدك صبح، بين 9:30 و11 إلا تلت. شوفي شوفي شو عملتي بالشباب. 11:15. شوفي شوفي لك قلب فيكي. أبو رأفة طميزي منورنا. طلال زيتاوي بصب عليكم مع أحلى فنجان قهوة، كمان قهوة زحمان حاضرة عنده. شريف عجاج بيقول الشاعر: من يفعل الخير

0: كف العمر
1: من كفي أحلى صباح مع بس لهجتنا أحلى منكمل أحلى صباح مع الشبكة العربية للابتكارات في الجامعات. هذه الشبكة اللي عندها أكثر من شغلة نشيطة بحيث إنها عاملة مسابقة تحديات لطلبة الجامعات والخريجين علشان يطوروا مهاراتهم علشان يفكروا في حلول لبعض المشاكل والأزمات الموجودة لصالح مؤسسات عربية ودولية ومحلية. وطبعا هاي الشبكة كمان تتحضر لنهاية العام لمؤتمر هو التاسع لإلها عينك 2026. كل هاي الشغلات بدنا نعرفها مع المهندسة لميا عناب وهي مسؤولة الأفرع الطلابية في الشبكة العربية للابتكارات في الجامعات وقائدة التحديات المسابقة اللي للمؤتمر عينك 2026. صباح الخير يا مهندسة لميا.
2: يسعد صباحك وصباح كل المستمعين يا رب.
1: صباح الفل والياسمين وأهلا وسهلا فيكم. وأول سؤال افتتاحي هيك علشان يكون كمان تعريف للمستمعين، الشبكة العربية للابتكارات في الجامعات، هي حكرا على الجامعات، شو هي هاي الشبكة؟
2: جمعية الشبكة العربية للابتكار أو إحنا بنسميها عين، هي مؤسسة غير ربحية مسجلة بشكل رسمي بفلسطين. نشتغل بشكل أساسي على أنه نمكن الشباب والطلبة لتعزيز ثقافة الابتكار، ريادة الأعمال عندهم، وأهم إشي بالنسبة لنا هو أنه نربط المعرفة الأكاديمية بالواقع العملي. يعني إحنا ما بدنا بس الابتكار يضل مجرد فكرة أو مشروع جامعي، بالعكس بنحاول نخلق مساحات يلتقي فيها الطالب مع الشركات والمؤسسات، يتعرف على تحديات حقيقية موجودة بالسوق، يشتغل على حلول إلها، وبنفس الوقت إنه يبني مهاراته، يوسع شبكة علاقاته، يقدر يحصل على فرص ممكن تساعده في مساره المهني.
1: جميل، يعني هذا كمان إنه حتى وهو طالب أو خريج جديد ممكن يندمج أكثر في عالم في العالم الأعمال العملي، مش بس نظري اللي أخذهم في الجامعة.
2: لأن إحنا بشكل أساسي بنستهدف في الشباب وطلبة الجامعات وحتى الخريجين من تخصصات مختلفة، لأنه إحنا
1: بكل الجامعات مهندسة لميا ولا في جامعات محددة بتشتغلوا معها على مستوى فلسطين على الأقل؟
2: احنا بنفتح الفرص قدام كل الطلبة الفلسطينية حتى لو مش موجودين بفلسطين وعايشين برا. احنا حاليا في عندنا فرعين شغالين، فرع موجود بجامعة النجاح وفرع موجود بجامعة بيرزيت، وحاليا بصدد تأسيس فرع بجامعة البوليتكنيك فلسطين بالخليل، واكيد بنحاول نسعى نوسع الشبكة لكل الجامعات الفلسطينية.
1: جميل جدا، هذا بالنسبة للشبكة بصورة عامة وإيش بتشتغل على مستوى الجامعات. لو رحنا للتحديات اللي أو مسابقات التحديات اللي أطلقتوها كمان، هي تندرج بنفس الإطار اللي هو تدريب الطلبة على إنهم يحلوا مشاكل، صح مهندسة لميا؟
2: 100%. التحديات عينك اللي أطلقناها كانت تجربة عملية بنحاول من خلالها ننقل الطالب من التحدي للحل. الفكرة أنه بدل ما نعطي المشاركين هي مشكلة افتراضية، كنا نشتغل مع شركات مؤسسات عندها تحديات فعلية بتواجهها بشكل فعلي، نطلب منها تطرح هاي التحديات قدام الشباب، بعدها بيجوا المشاركين بيشتغلوا من خلال فرق بيفهموا المشكلة بحللوها بيطوروا أفكار وحلول قابل للتطبيق. فإحنا عمليا بنحط المشارك قدام تجربة قريبة كتير من الواقع المهني.
1: جميل جدا. هلأ هاي التحديات أطلقتوها السنة صح؟ كم عدد
2: صحيح.
1: اللي شاركوا فيها؟ شو طبيعة
2: الدورة الأولى؟ كانت بشهر 8، الحمد لله الأرقام كانت كتير مشجعة، شارك معنا حوالي 236 مشارك ومشاركة، اشتغلوا على 20 تحدي واقعي. والأهم بالنسبة لنا إنه الموضوع ما انتهى بس بإعلان الفائزين، كان في عندنا 11 شركة ومؤسسة مشاركة في طرح التحديات، وفرنا تقريبا 65 فرصة حقيقية للفرق الفائزة، تنوعت بين تدريب، فرص عمل، احتضان وتسريع، إرشاد وتشبيك. فهي الأرقام بالنسبة لنا كانت بتعبر عن الفكرة الأساسية للهاكاثون، إن المشاركة لازم تفتح باب لما بعد المسابقة.
1: هلأ كانوا هم اللي بيختاروا التحدي اللي لازم يعني في المسابقة يختار تحدي ويشتغل عليه ولا كيف؟
2: صحيح، كان في عندنا مجموعة متنوعة من الشركاء والجهات اللي شاركت بطرح التحديات وإتاحة الفرص. كل شركة طرحت تحدي بمجال تخصصها، الطالب كان يشوف شو التحدي الأقرب لتخصصه ويقدم عليه، لأنه تنوعت الشركات من مثل شركة سنيورا للصناعات الغذائية، شركة تاب، شركة الوطنية لصناعة الكرتون. كان في عندنا كمان حاضنة مكاني بالتعاون مع بلدية رام الله، شركة التجمع العربي التكنولوجي، مسرعة الأعمال فلو، شركة نكسرة لحلول الذكاء.

0: الاصطناعي. كمان كان في عنا شركة يا هلا للصناعات الغذائية، مؤسسة إراسموس بلس فلسطين، وبرنامج غزة سكاي جيكس. كل هدول الشركات قدموا تحديات مختلفة، ففتحنا الباب قدام كتير تخصصات وخلفيات أكاديمية لحتى نوسع فرص المشاركة.
1: يعني كمان إشي عملي، يعني هاي الشركات ممكن هاي التحديات حطتها أصلا أو حددتها من خلال احتياجاتها.
0: صحيح، لأنها كلها كانت مشكلات حقيقية وفعلية بتواجهها بسوق العمل.
1: طبعا هلا هاي التحديات قديش عدد تقريبا اللي شاركوا فيها لحد الان، واللي اكيد مستمر لنهايه السنه يمكن هاي التحديات، ولا وقفت باب المشاركه؟
0: الدوره الاولى كانت بشهر 8 سجل فيها 236 مشارك ومشاركه. حاليا احنا بصدد اطلاق الدوره الثانيه خلال الشهر الجاي. كمان رح نشمل مؤسسات من خارج دولة فلسطين، في عنا كمان شركات من الأردن، من كندا، فإحنا منوسع باب المشاركة لحتى أكبر عدد يقدر يستفيد من الفرص.
1: التحدي بيكون أكبر لما تكون المؤسسات من الخارج، يمكن
0: بتكون الفرص أكبر، كمان بيكون عدد المشاركين من جوا فلسطين وخارج فلسطين، فمنوسع باب المشاركة.
1: حتى من خارج فلسطين، يعني في الدورة القادمة ممكن يشاركوا طلاب جامعات من غير الفلسطينيين، صح؟
0: صحيح، لأن الشركات من برا بتقولك أنا بهمني أفيد أكبر عدد، سواء كان الطالب من فلسطين أو لا. في عندك طلاب شاركت من العراق، من اليمن، من السودان، على مستوى الوطن العربي.
1: هدول ممكن هي لأول، إحنا بنحكي لأول دورة، يعني بشهر 8 أول دورة كانت من هاي المسابقة، قد تفتح المجال لتوظيف عدد من هؤلاء الشبان؟
0: بالدورة الأولى وفرنا 65 فرصة، كانت متنوعة بين فرص تدريب وفرص عمل، وحاليا في مجموعة من الشركات بلشت أوريدي مع الطلاب، دمجتهم في الشركات معهم وصارت شغالة معهم. فحاليا الدورة الثانية اللي بنطلقها الشهر الجاي، المسار مستمر، في تحديات وفرص جديدة، بنوسع المجال قدام عدد أكبر. الدورة الأولى أعطتنا تجربة عملية، سواء من ناحية تفاعل الطلبة أو الشركات أو طبيعة التحديات. بالتالي الدورة الثانية رح نبني فيها على اللي تعلمناه من الدورة الأولى، نوسع المشارك، نستقطب تحديات وشراكات جديدة. تمام. مع الحفاظ طبعا على نفس الفكرة الأساسية، إنه إحنا عنا تحدي حقيقي وحل حقيقي وفرصة حقيقية
1: 100%. هلأ هاي التحديات كمان أفضلها أحسنها ممكن يطلع كمان في المؤتمر السنوي التاسع للشبكة اللي رح ينعقد نهاية السنة؟
0: 100%. نتائج الدورة الأولى والثانية ما رح تضل منفصلة، رح تصب في مؤتمر عينك في الأردن. إحنا هذا المؤتمر بيكون عبارة عن مساحة نعرض فيها التجربة والنتائج والحلول والأثر اللي تحقق، بنوسع دائرة التشبيك على مستوى عربي، يعني بنشوف تحديات عينك كمسار مستمر مش بس فعالية. ومؤتمر الأردن هو زي محطة مهمة لنتوج فيها النتائج اللي طلعنا فيها بالدورة الأولى والثانية.
1: تمام، إن شاء الله موفقين. معناها مهندسة لمية، يعني هاي دعوة لكل طلاب وخريجي الجامعات اللي لسه يمكن أكتر اللي بتستهدفوهم خريج لسه ما لقى شغل، صح؟
0: صحيح، أنا بحب أحكي دائما للشباب إنه مش مضطر أنت تستنى الفرصة لحد ما تيجي لعندك، أنت قدامك كتير شركات هم مهتمة وفعلا بيأمنوا بالابتكار، وإنه الطلاب عندنا والشباب عندهم الفرص والمهارة والقدرة إنهم يشاركوا. نعم. فإحنا بنوفر هاي المساحة وبنجمع الطرفين، نخلق قيمة للطرفين.
1: وممكن متابعة التفاصيل من خلال أكيد المنصات التابعة على الشبكة العربية للابتكارات في الجامعات عين، على السوشيال ميديا بإمكانكم تأخذوا تفاصيل كيف ليش متى، وتتشجعوا وتراسلوهم وتسجلوا في هاي التحديات والمسابقات. شكرا لكم مهندسة لمية عناب، شكرا لوجودك معنا كمان.
0: شكرا لك على هاي الاستضافة الحلوة.
1: احنا دائما جاهزين. يسعد صباحكم، موفقين.
0: صباح.

ست دقائق بعد الساعة 10. غادرنا الرسائل والتواصل معكم بشكل مباشر قبل العشرة بست دقائق، وهلأ ستة عشرة وستة. إن شاء الله موعدك صار على شكل جيد عزيزي المستمع اللي كان عنده موعد في الدقائق أو الساعات اللي فاتت. أحمد عبد النبي بيقول إحنا مستمعين شطورين، أنتوا شطورين وكويسين وطيبين ولذيذين وجميلين بكل الأحوال. صباح الفل يا عبير. وأم مريم أكيد بتتابعنا دائما من الأردن. أبو ينال بتمنى لكم صباح مثل ريحة القهوة اللي بتعدل المزاج. هذا لسه أبو ينال ما وصلش لمرحلة الارتشاف من الريحة. هلأ سندس بتقول لكم كل واحد يقرر كيف نهاره مجرد ما يصحى من النوم. صحيت من النوم لقيت واحد بوزو شبرين مثلا على سبيل المثال، لا الحصر بتشكون أخ وبوجعني ونعسان وبديش أروح الشغل ومجع بالي وما بدي وأي بدي حدد لك شكل نهارك. تخيل المقابل حدا بيصحى من النوم كل اشي بمكانه، فش عنده البيت معجق. هدول للستات المرتبات تحديدا وللمرتبين، هذا ما في جلي، ما في حدا مخربشلها لما نامت، البيت تمام، كل شي مرتب، كل شي نظيف، والبريق كان شغال امبارح.

0: أما شو صابونة إيدين عند البريق؟ سمارت. أما الحنايشي بتقول معاش اللي بده يعكر مزاجي، أي أيوان هيك معاش. وهاي تامر ناصر منصور، مجرد ما سمع باسم الرمان بعتلنا صورة من وادي قانا دايركت مباشرة للرمان من هناك. يا سلام على وادي قانا. انت منيح يا عامر كممجي؟ صباحك وان شاء الله انه كل الامور تمام، ما تخلي اشي لا سيارة ولا غيرها يعكنن عليك. شكرا لعلاء الوزني والمركز الفني للألمنيوم اللي بيقول فو في حدا بسمع احلى صباح بضل منكد. اما اذا اجى واحد مصرمج نزع صباحنا فمنحاول نشيلهم من حياتنا هدول المصرمجين. يا اخي اسمه مصرمج، شو بدي يشيله من حياتك؟ هذا ملزق مدبق. عكس مصرمج شو؟
1: خوتي قاعدة ولا هي مصرمجة؟
0: مرادفها قصدك. طب شو يعني مصرمج؟ مسكع صح؟ مسكع مشاغب باللغة العربية الفصحى، مشاغب مشاكس ولا لا؟ لا والله المصرمج حدا ما بنطق. يلا يا ام رواد استعدي، فنحن قادمون اليك في ام صفا وجارتها الحبيبه الصغيره جيبيا، في احلى بلد ورحله على قرانا وبلداتنا الفلسطينيه.
2: تتبع ام صفا لمحافظه رام الله والبيره، وتقع الى الشمال منها مبتعده حوالي 12 كيلومترا على الطريق الواصل بين سلفيت ورام الله. يحيط بها قرى عجول وعطارة ودير السودان والنبي صالح ودير نظام وبلدات كوبر وبرهام وجيبيا. لأم صفا على ما يبدو تاريخ طويل، إذ تم العثور على بقايا خزفية تعود إلى العصر البيزنطي، إضافة إلى أثار من العصور الصليبية الأيوبية والمملوكية. كما عثر في القرية على قطع أثرية من العصر العثماني المبكر. وفي عام 1882 أجرى صندوق استكشاف فلسطين مسحا لأم صفا، ووصفها بأنها قرية على أرض مرتفعة على الطريق الروماني إلى أنتي باتريس، وتحتوي على مسجد صغير ولديها بئر ماء إلى الشمال منها. أما أم صفا في القديم كان يطلق عليها كفر أشوع، وتغير اسمها منذ عقود قليلة إلى أم صفا، إذ سميت بذلك كما قيل بسبب كثرة الحجارة فيها. وإلى جارة أم صفا قرية جيبيا، وهي أيضا تقع شمال رام الله والبيره، وتبعد عنهما حوالي 16 كيلومتر، وترتفع عن سطح البحر حوالي 669 متر، وتبلغ مساحة أراضيها 1666 دونما، وتحيط بها أراضي قرى كوبر، أم صفا وبرهام. وتعرف جيبيا بطبيعتها الخلابة والأشجار الحرجية وحقول الزيتون التي تجاورها في الجبال، إذ تعتبر أحراشها متنفسا طبيعيا جميلا للمواطنين. قد يكون المنطقة السياحية الأولى في محافظة رام الله والبيره. وحسب المؤرخين فإن الكنعانيين هم الذين أطلقوا اسم جيبيا على القرية، وتعني المرتفعة من الأرض، وهي مبنية بالفعل فوق مرتفع.

هاي الأغنية لكل الشباب اللي ناويين النية على القفص الذهبي أو الفضي أو القفص الألماسي. عاد أنت وحظك شو بيطلع معك في القفص. بيطلع معك أسد، لبؤة. ألف مبروك للشباب العرسان، وتحديداً لوائل أبو عمر. ألف مبروك يا وائل، هاي رابع مرة منبارك لك. طبعاً أنت ولا داري ولا حاسس، ولا بخطبوا من هون وبطلوا يسمعوا من هون، ولا ينتبهوا لحدا من هون، ولا خلاص بيفقدوا التركيز لما يخطبوا وبينسوا الحلوان وبينسوا كل شيء. مبروك للعرسان وللعرايس، بس هاي الأغنية تحديداً للشباب العرسان.

0: يا محمد
1: حمرة ولها عنان. يا أبو عنان صباح الورد. يا منار زكريا إلي كل سلفتك وصال أمل وبنت حماكي ومها بيان ولزوجك الغالي محمود. زياد بريكي بيقول من أسباب السعادة اللي كمان في المقدمة عودة بث رايا إلى جنين كالمعتاد. الحمد لله يا زياد لأنك كنت معصب مبارح. رامز عبد الباقي بيقول لولا رايا موجود كان ابصر شو صار. صباح الواد لعماد الرعد وابو ادريس وبراء عرسان. ولا إلك احلى وردي يا رامز عبد الباقي. وردي جنبها فنجان قهوه من زحمان بس تشوي بشوي. وردي جنبها فريشه بس تجوع. وردي جنبها اكم من سيخ لحمه من عند الزغلول. بس يجي عبالك كمان تاكل سناك وردة وجنبها سندويشة لبنة الجنيدي شو ضل؟ وردة مع بنك القاهرة عمان. أوريدي البريق وسمارت ريحتهم ورد. بضل الشيني إكسترا هناك كله ورد كله زواكي. أهلا يا أبو مهيوب أحمد أبو طول لمشغل الريان الموظفين والموظفات. أنت كل هدول باعتهم اليوم يا أحمد أبو طول. كمان مرة ببارك لك يا وائل أحمد أبو طول مع أنه ببارك لك إله يومين ثلاثة عشان الحلوان. حلوان هو مصمم ومتمسك بالخيار يكون عند الزغلول. حسام البكري صباحك فل. قبل الفاصل كمان أبو جواد درويش المعمول أزكى بالسميد بتحسي إنك بتاكلي معمول أما بالطحين طعمه مثل الغريبة. أو أنا بحب الغريبة. أنا بحبش المعمول كله بس المعمول بطحين أزكى.
2: أقعد محترم
1: كل واحد وذوقه. أكيد الناس أذواق يا أبو جواد. محمد عابد بقولكم هاي صورة باعت لنا صورة للتين تبع بيت مرين. يا السلام هذا الصحن بيسوى ايش؟ بيسوى سفرة. وتحية لبنت شيخ الأمارة ألف مبروك يا بنت شيخ الأمارة. بعد الفاصل
3: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.
4: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد. وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
5: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية. افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إلو مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيل فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم، زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا.

يوم جديد. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: حاضر حاضر 24 دقيقة بعد العاشرة. حاضرين رسائلكم، حاضرين إن شاء الله. أنا لساتني بقرأ في الرسائل اللي وصلت وأنا في المقدمة، فلكم أن تتخيلوا ما حدا يزعل لأنه منتأخر عليكم. هلا رياض صافي، شكرا على الفيديو، بس أنا مش عارفة أفتحه أنا على الهواء. صباح الورد يا علي ماضي. زعلان علي ماضي أبو أحمد إنه زماننا أصبح إلكتروني، فصارت أغلب الحكايات تنتهي بحذف أو حظر أو إخفاء أو ابتسامة في الهواء.
1: لا لا لا، أزعل قوي
0: قوي قوي
1: كده
0: كده. أهلا بأم محمد من رام الله. صباح الورد يا عادل وعلا أبو عون.
1: أزعل قوي.
0: للطبقة الكادحة من العمال، أبو إياد أحمري، أبو العبد أحمر، أبو العز الدين، أبو إبراهيم، أبو الصيد وحسينة وأبو أنور وأبو بلال. يا أحمد الأسامي متداخلة.
1: أزعل هوى ما تغيري غيرة بدون تفسير.
0: أهلا عدنان الشعيبي، محمد سلام اللي على الساعة 10 بيقعدوا يشربوا قهوة تزحمان. أنتوا على 10 وعلى 9 وعلى 5 يمكن بتبلشوا بالزحمان. صباح الورد يا محمد الخليلي ومنير أبو غليون، شكرا يا منى على الصور الحلوين على الوردات الرائعين. طيب اليوم إلى الفقرة، فقرة التغذية العلاجية. التغذية يعني محاولة العلاج أو إكمال العلاج أو إسناد العلاج اللي بياخده الإنسان من الطبيب، إسناده بالتغذية الصح حتى يكون في تكامل. هاي فكرة التغذية العلاجية، هي ليست بديلا عن العلاج في كثير من الحالات. التغذية العلاجية في حال حدوث الاضطراب الهرموني المعروف بتكيس المبايض عند النساء في سن الإنجاب. حسب منظمة الصحة العالمية، فإن 10 إلى 13% من النساء في سن الإنجاب عالميا يصابن بهذا الاضطراب تكيس المبايض، وقد يصل أحيانا وهنا الخطر ل 70% من النساء اللي لسه لم يشخصنا بهذا الموضوع. وغالبية الإصابات في هذه الاضطرابات أنا كنت أعرف زمان إنها في منطقة حوض البحر المتوسط. ما هي التغذية العلاجية المناسبة؟ منار عثمان، صباح الورد يا منار.
2: أهلا يا صباح الورد عليك وعلى جميع المستمعين، أهلا وسهلا فيكم.
0: هلا هلا يا منار، يسعد صباحك وشكرا لك دائما على وجودك معنا أسبوعيا وثباتك الدائم على الهواء. إذن تكيس المبايض هو حالة بيشخصها طبيب النسائي عند الفتاة أو عند الست، وهون بيكون عندها تشخيص واضح، عندها أعراض واضحة معروف شو هو. بعرف شو يمكن لازم نفوت على التغذية العلاجية، إيش أنسب الأشياء وأنسب المواد الغذائية المناسبة في حال تشخيص المرأة بهذا الاضطراب
2: أو مش مرض. في البداية خلينا هيك نعمل يعني هيك تعريف جدا سريع وبسيط عن مرض تكيس المبايض.
0: هو ليس مرض صح منار؟ بس قبل كل شيء هو ليس مرض،
2: هو متلازمة لا تكيس المبايض، هو
0: يعني هي
2: عبارة
0: نعم.
2: هو ليس هو اضطراب هرموني وأيضي، هو عبارة عن اضطرابات ممكن إنها تصير تعمل خلل في التبويض والدورة الشهرية، بتعمل ممكن ارتفاع في الهرمونات الذكرية، ممكن كمان وأعراض ارتفاع هرمونات الذكورة اللي هي مثل زيادة الشعر وحب الشباب، ممكن أوقات قشونة الشعر، ممكن أوقات تساقط الشعر عند السيدات، وأحيانا في بعض الأوقات ممكن يصير في عنا برضو أعراض تانية مثل زيادة الوزن، مقاومة الأنسولين، الأكل العاطفي، أو أعراض تانية ممكن إنها تترافق مع وجود متلازمة تكيس المبايض. هلأ في البداية والشيء المهم اللي إحنا لازم نوضحه، وجود أكياس على المبايض لا يعني إنه السيد عندها تكيس مبايض، مشان إحنا نحكي إنه السيد عندها تكيس مبايض لازم يتم ترافق ثلاث أشياء. أول شيء إنه هي يكون عندها أكياس على المبايض، اثنين ارتفاع في هرمونات الذكورة عندها سواء من خلال الفحوصات المخبرية أو من خلال الأعراض السريرية مثل ما ذكرنا سابقا، ثلاثة وجود في عندها اضطرابات في التبويض أو اضطرابات في الدورة الشهرية. إذا توافقت هاي الثلاث أمور معناها إحنا هون بنحكي عن وجود متلازمة في تكيس المبايض. هلأ بخصوص التغذية العلاجية لا تكيس المبايض، هلأ في البداية هو تكيس المبايض ما بيتم التعامل معه كحالة واحدة، لأنه هو بيتم التعامل معه كحالات منفردة، يعني كل سيدة أعراض تكيس المبايض عندها مختلفة من سيدة الأخرى. في بعض السيدات بتكون عندها أعراض تكيس المبايض بتكون أكثر مرتبطة وإلها علاقة بالهرمونات. يعني مثلا بيكون في عندها مشكلة بالهرمونات أكثر.
0: تمام. هلأ إذن إحنا حكينا جملة كبيرة من الأعراض اللي ممكن تصدف بعضها عند سيدة وبعضها الآخر عند سيدة أخرى، أو ربما تجتمع في وحدة في في في سيدة أو فتاة واحدة. شو التغذية إلها دور في هذا المجال؟ إلها دور في المساعدة على العلاج بدون أدوية ولا لا؟
2: هلا على انا هون بدنا نحكي شيء كثير مهم، على حسب الاعراض اللي بتعاني منها السيده. مثلا في حالات الاعراض اللي بيكون في عندنا زياده او فرط في هرمون الذكوره، هون بيكون خلينا نحكي نعتمد اكثر انه 70% العلاج بيكون دوائي اكثر ما انه بيكون في تدخل غذائي.
0: هذا طبعا بتعرف النتيجه من خلال الفحوصات المخبريه.
2: صحيح، من خلال الفحوصات المخبرية. هلأ منروح على إذا كان التكيس المبايض مربوط عندنا في ارتفاع في مقاومة الأنسولين واضطرابات في الدورة الشهرية واضطرابات في هرمونات الأنوثة بلس على زيادة بالوزن أو وجود الأكل العاطفي، هون التغذية العلاجية بتكون تدخل جدا قوي. هلأ كيف بتم التغذية العلاجية المناسبة؟ أولا هلأ في حال وجود مقاومة الأنسولين إحنا منركز على إنه نركز على أول شيء ارتفاع البروتينات. البروتين جدا مهم في حالات تكيس المبايض المترابط مع مقاومة الأنسولين، زائد الصيام المتقطع برضو ممكن أنه يقلل من هاي التأثير. رقم ثلاثة اختيار النشويات ذات الجودة العالية اللي هي ذات المؤشر الجليسيمي المنخفض أو المتوسط، اللي هي تعتبر مثل الشوفان وحبوب القمح والفريكة وبذور الكينوا والخضروات والفواكه اللي ذات المؤشر الجليسيمي برضو المتوسط أو المنخفض، مثل التفاح أو التفاح الأخضر أو مثلا مثل الإنجاص أو الأنواع الفواكه اللي تحتوي على مؤشر جليسيمي إما متوسط أو منخفض. هلأ هذا الشيء يعني التالت، إنه بخصوص إنه كيف إحنا نعالج التكيس المبايض اللي مربوط مع مقاومة الأنسولين. الرياضة جدا مهمة، تقريبا ما يقارب 45 دقيقة باليوم من الرياضة اللي هي وليس الرياضة القاسية. إحنا لما يكون في عنا اضطرابات في الهرمونات ما بنتوجه شوي لنوع من الرياضة الإنتنس أو المكثفة أو العالية، لأنه هذا الشيء ممكن يأثر على الهرمونات. نختار الرياضة الهادية مثل المشي، المشي المتوسط، الركض أو الهرولة. نعم. نختار مثلا السباحة، الرياضة اللي حتى مثلا إذا بدها تلعب تمارين أيروبيك تكون التمارين اللي شدتها متوسطة، ما بنختار الرياضة ذات الشدة العالية لأنه نعم. كثير بتساهم في
0: الرياضات الناعمة. الرياضات الناعمة والهادية الرياضة. نعم
2: صحيح، يعني هي مش الرياضة، هي رياضة ذات الشدة المتوسطة مو الرياضة ذات الشدة.
0: السكاكر وهي الأشياء بتأثر سلبا، تناول السكاكر بشكل كبير، الشوكولاتات، بتعرف الزواكي، الشبسات.
2: صحيح. هلا أنت سألت سؤال جدا مهم وجدا ذكي، مين بسبب مين؟ يعني هلا السكريات في بعض الدراسات بتحكي انه اذا كان الشخص السيد ماشي على نمط غذائي عالي جدا في الدهون عالي جدا في السكريات ممكن حدوث اصابه تكيس مبايض، بالتالي بصير في عندها مقاومه انسولين، فبندخل في الحلقه المفرغه هاي. فهون يعني احنا هون لما احنا بنحكي عن السكريات هي شيء اساسي انه يتم حذفها من البرنامج.
0: نعم فقدنا الاتصال مع منار، نرجع نشوف منار كمان مرة لو سمحت. سلام، فقدنا الاتصال فيها. منار اتفضلي يا منار، كملي الجملة اللي فقدناها. دمتوري. نعم
2: اهلا معك. هلا هو الفكر اللي احنا اخر نقطة وين وصلناها اللي هي نقطة السكريات، صح؟
0: سكريات، صحيح، سكريات والشبسات وهي الشغلات، مين بسبب مين كنا بنحكي؟
2: صحيح، مين بسبب مين. هلأ في البداية لما إحنا بيكون إحنا بنتناول السكريات اللي بصير في عنا إنه في دراسات، جميع الدراسات بتحكي إنه تناول إذا سيد كان في عندها نظام عالي جدا بالسكريات والدهون ممكن تكون أكثر عرضة لحدوث تكيس المبايض، فبالتالي ومقاومة الأنسولين. فبالتالي إحنا يعني بصير لازم يكون في عنا تقنين أو خلينا نحكي تقليل بشكل جدا كبير للسكريات والطعام العالي جدا في الدهون مشان صحة المبايض أو صحة الرحم، فبالتالي بتقل مقاومة الأنسولين.
0: تمام. هذا بالنسبة يعني إحنا بنحكي المبادئ الأساسيات. أنت قلتي عن بعض أنواع الفواكه والخضار مثلا، الفواكه والخضار وأصنافها المنيحة، بنقول عن هاي السكريات وغيرها، الدهنيات كمان مش منيحة، اللحوم بشتى أنواعها، الأسماك مثلا منيحة مش منيحة.
2: هلأ هو يفضل البروتينات من ذات اللحوم البيضاء، يعني ما شوي منبعد عن اللحوم الحمراء. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، إذا بدنا نستخدم دواجن أو بيض يفضل أنه يكون عضوي وليس مثلا معرض مثلا إلى التغذية الصناعية. لا، يفضل أنه يكون عضوي مشان صحة الهرمونات أكثر، لأنه الهرمونات بتتأثر إذا كانت مثلا الدجاج غير عضوي. غيرها حتى منتجات التجميل، منتجات التجميل يفضل أنها تكون عضوية كمان. ويفضل أنه دائما يكون مكتوب عليها كلين، يعني أنه هي كلين، هاي دائما علامة توضع على علامات التجميل أنه هو يعني غير، يعني ما بيسبب اضطرابات في الآمن، وما بيسبب اضطرابات
0: هرمونية.
2: هلا هذا بالضبط. هلا هذا اذا كانت السيده مصابه في تكيس المبايض مع مقاومه الانسولين. هلا اذا كانت السيده مصابه في تكيس المبايض وصار في عندها زياده بالوزن، هون احنا بنعمل عجز في السعرات الحراريه والسيده بتمشي على نظام لا خساره الوزن. ملاحظه جدا مهمه، مش كل السيدات عندهم نفس الاعراض، يعني ممكن انه نشوف سيد عندها تكيس مبايض ولكن ما عندها مقاومه انسولين، عندها مثلا زياده بالوزن،
0: أو ممكن نحافه، ممكن نحيفه، يعني عادي.
2: صحيح، ممكن أصلاً ما يكون في عندها لا زيادة بالوزن ولا يكون في عندها مقاومة أنسولين، ممكن بس ممكن يكون في عندها اللي هو اضطرابات في هرمونات الذكورة، اللي هو مثل ما ذكرنا شعر خشن.
0: صحيح.
2: يعني تساقط في الشعر. هلأ هون الإشي كمان اللي أنا بدي أحكيه، هلأ أوقات مقاومة التكيس المبايض بتعمل على حدوث نوبات توتر لدى السيدة، فهي النوبات ممكن إنها تعمل على وجود الأكل العاطفي،
0: اللي هي بتاكل على الطالع وعلى النازل. نعم، لا تنتبه، ممكن يسبب يعني هذا الإشي ممكن يسبب بعدين زيادة بالوزن، ما يكونش مرتبط بالهرمونات ولكن بطبيعة الأكل.
2: صحيح.
0: شو الحال هلا مشاكل تانية؟
2: بالضبط. فهن انه هي وهو هي هي متلازمه تكيس المبايض بالاساس، هي بتشمل، يعني احنا ما بنعمم خطه غذائيه واحده لجميع السيدات حسب الاعراض المعروضه عنا.
0: حسب الاعراض الخطه بتتغير، بنشال منها شيء، بينضاف لها شغلات. صحيح. عناصر معينه اكيد بيتبع. صحيح. على احنا بالعموميات بنحكي على الهواء، لكن بيتبع اذا اي حدا بده اي نصيحه بشكل خاص من السيدات اكيد بدها تروح على طبيبها او على اخصائيه التغذيه. ومنار موجوده دائما. شكرا لك يا منار، يسعد صباحك.
2: أهلا وسهلا.
0: وعلى وجودك معنا عبر أثير رايا. طبعا منار مش في البلاد، في الإمارات، ولكن إن شاء الله إنه بتقدر تساعدكم وهي هناك. شكرا يا منار،
2: إن شاء الله.
0: سعد صباحك.

0: يا ليندا اهدي يا ليندا. واحد طالبها، واحد خاطبها، واحد عابطها في زندة. الزند اللي هي الإيد. زنود عابطها في زندها. صباح الورد يا موسى خمايسي، صباحك لسلام الأطرش بيوصل ولا يهمك إذا صار يسمع.
1: عند أجندة كل أسامي طوني ومي معروف وسامي.
0: شبها ليندا.
1: كل أسامي طوني ومي معروف وسامي. أحمد بطر
0: أخبط كمان.

0: هدول بيغني اسمه لا موجود على الأجندة، ولا هو من اللي طلبها ولا خطبها ولا عابطها في زندة. طبعا الاندهات اللي بعرفهم أنا في حياتي كلهم رائعات جميلات ومؤدبات، مش زي هاي ليندا.
1: بطل عجبها شو ما قلت لها تعبت حجبها بطل عجبها.
0: هلا بآيات رمضان وجدان بتقول اعملي أحلى بلد بيت مريم. فمين بيت مريم؟ قصدك بيت مرين. احنا بنعتذر لكل واحد اسمها ليندا على الأغنية، لأنه مش احنا اللي غنيناها. هاي تغنت زمان، أي سنة؟ أوكي. شكرا لداليا. صباح الورد. أنس رداد مالك على سندس، بيقول لا أنصح بنصيحة سندس، صح؟ هيك بتقول. أهلا بثريا، الحمد لله على سلامة أسيل إثر حادث سير في طريق المساكن، وكل صبايا بخير إن شاء الله، الحمد لله على سلامتهم. منال جرارعة، وديروا بالكم أنتوا سايقين السيارات بالله عليكم. إم فارس بتقول لي هذا فيديو من بعض إبداعات المصممة عفاف حماد المبدعة، صفحتها على التيك توك، إن شاء الله بقدر أشوفها يا إم فارس. إذا ما نسيت إن شاء الله بعد البرنامج بنسى أرجع على الفيديوهات. فهد منصور بيقول لك يا ناصر إنك شهيته على الرمان على الصبح، ودي له 2-3-4-10 كيلو. فيش أروع من الرمان، خصوصا على السلطات. على فكرة إذا بتعملوا سلطة حطوا عليها رمان، سلطة مع مقلوبة مع مجدرة، شو ما كانت السلطة مع الرمان غير شكل. بلال بيقول عند الأكل متلازمة باب الحارة، وفي الصباح متلازمة نجوى ورايا. يا سلام. في ناس على فكرة ما بتعرف تاكل، تتغدى مثلا أو تفطر إلا لما تتفرج على مسلسل أو إشي أو فيلم. أنا من هدول الناس.
2: لا واسطة من نفسيها مش بالك.
0: بس على برنامج إذاعي ما بفطر ولا بتغدى، بمخمخ. الله. صباح الورد يا ام رواد، كيف بس الرحله كانت؟ امير فريحات، هو والنسيم والمطر بيصب علينا. هلا هلا هلا. ابو ادم، اي مشكله صارت معك حابب تحكيها او تشرحها فعليك ببرنامج مع الناس مع زميلنا احمد عياش بين الساعه 8 و9 الصبح بكره، جمركهم واحكي لهم القصة. عماد بصب عليك يا رامز، الله يجبر بخاطرك وخاطر كل الناس اللي بحاجة لكلمة حلوة يا عصام. محمد علاوني أبو شجاع، هلا. إسماعيل الترابي بشارككم من مطعمه بصباح فطور زاكي. طبعا إسماعيل عنده مطعم فول وفلافل وحمص ومتبل وأشياء. بس يا إسماعيل أنت بتنافس متبل الجنيدي ولا لا؟ يعقوب بده عين قينيا، زيارة لإلها في أحلى بلد عين قينيا. حاضرين. أهلا يا محمد، شلونك؟

0: ايش في؟ مش فاهم ولا كلمة. اوكي كمان شوي استنى. دور تيربو هلا بيجي. ويت انتظر
1: تيربو.
0: طب خلوني اقدم تيربو انا اليوم. ولا كلمة فاهم من اللي انتو بعتينه، بس بدبر حالي.
1: مش صحيح.
2: اطعوها.
0: افلام اسمها افلام الحماية بي بي اف، هل فعلا توفر حماية حقيقية لطلاء للون سيارتك؟ على اوتو ديتيلينج من الديتيل، من التفاصيل. علاء الصيفي معنا في تيربو وحاضر هلا على فكرة. علاء جاي متحمس عشان احلى صباح. اهلا وسهلا منورنا. هاي المستمعين بيستنوا فيكم على تيربو. اوكي طب خلونا نختم الرسائل بسرعة علشان ما يعصب سلام باخر 3-4 ثواني. صباح الورد يا سامر الاعرج، مبروك لبهاء تيسير بالمولود الجديد. زكريا يا نايف ابو سفيان، نايف طميزي الف مبروك. ابو جواد بيقول مش عارف يوم الثلاثاء بنعس على الساعة 11، شو رأيه؟ بنعس عشان تيربو.
3: اقعد محترم.
4: ام سوري
3: ولا بكحشك من داري.
0: طيب ليندا بتقول لي احكي معلومه بانه اليوم في حمله تبرعات في قاعات سان مورس بطول كرم للطفله بسمله اللي بتعاني من ضمور العضلات الشوكي، اذا حدا حابب انه يساهم بعلاج هاي الطفله ويساعدها شاركوا في الحمله. ابو ادم الحجاوي، ابو ينال بيقول ليندا مش مخلي حدا كاينه، فاتحه جمعيه. هاي زمان بالسبعينات مش اليوم. هاي ليندا اللي كانت عايشة زمان، اليوم ليندا عايفة حالها. رائد، أي تفاصيل اللي بعت لي إياهم رائد؟ أنا صعب أسمع رسائل صوتية حاليا، مش فاهمة عليك. كمان رنا بتصبح على جوزها محمود وبنتها وداد جوري. شكرا يا أم يزن على الوردات. صباح للأهل وللوالد العزيزي وحبايب مجد ودانا، خصوصا أبو حمزة. منى بكرة عندهم قطع كهرباء من 8 للأربعة العصر، بتقدرش تصبح علينا من الراديو، اسمعينا من 3G على التطبيق. صباح لمشغل ثريا في عصيرة الشمالية من مرام. علي ثواني علي ماضي بيسأل عن الأكل العاطفي اللي ذكرته منار. الأكل العاطفي إنك بتاكل وإنت مش جوعان، إنت حاسس حالك إنك بدك تاكل، بس هذا أكل عاطفي، مرتبط بحالة عاطفية، مرتبط بحزن، بسعادة، مرتبط بمزاجك، فإنت مش جوعان بس بتاكل، رايح جاي على التلاجة بتبلع. خلدية أخبارية صباح الورد. منار وبيان احكي لمنار تعزمنا على الزغلول. حاضر يلا عزميهم على الزغلول، أطيب المشاوي على طول في دير شرف. مشاوي لحمة زي المعمول، كل يوم منشبه لحمة الزغلول بإشي، اليوم نقول إنها الزغلول مثل المعمول، بل وأطرى، بل وأزكى، بل وأحلى. الزغلول على مفترق دير شرف. شكرا يا منصور. الليندهات عايفين حالهم من تدريس الأولاد. ليندا تبعت اليوم عايفة حالها، مش زي ليندة الأغنية. بس يا ليندا ممكن تصحصحي إذا قالوا لك يلا عشيني إكسترا، يلا نروح نتسوق، نعمل شوبينج للبيت، شوبينج للثلاجة، شوبينج للأدوات التنظيف، شوبينج بهارات، شوبينج زواكي. عشيني إكسترا شوبينج وتوفير في كل الفروع اليوم. لحمة الخروف الكيلو وكيلو الدجاج سعر خاص، فوتوا على صفحتهم أو على التطبيق وشوفوا. أحمد عياش راعي مع الناس، راعي النخوة، بقول الزغلول لا يعلى عليه، كنه جاي عباله.
3: الله يحميك يا عمي، بجيبوش حيالله على البلد،
0: أبدا.
3: ولد فلتة
0: فلتة فلت فلت اسمها فلتة الزغليل، فلتة اللحمة بلس مع الناس. رائد يا ريت التفاصيل اللي تبعت ليها للتكريم تكون مكتوبة وليست بالصوت لو سمحت. بنك القاهرة عمان، معك بطاقة ادفع اشتري، لا تخاف لا تهاب لا تحمل كاش، أنت لست بحاجة إلى كاش في معظم الأوقات. والله يا أحمد أنت يعني الخيانة في, في, في الكريات الدم الحمراء والبيضاء، وعندك كريات دم خيانة بتروح على الزغلول وما بتاخدنا. ماشي
3: اصلا ما خوزقنا في هالبلد
0: الا
3: ما خرب بيتنا الا
0: اشكاله. شركه مجمع سيل الظاهر التجاري، لا الجنيدي، نتوقف قليلا عند الجنيدي وعند فريسكو الحليب بالموز الان يشرب زاكي لذيذ وهو جديد. توقفوا قليلا معي مع بنز حمان، اي فرع اقرب عليك بعيد ولا قريب بنز حمان دائما في الجيب، يعني القهوة دائما في الجيب، الشوكولاتات في الجيب، الأشياء التي ينتجها في الجيب، من كثر ما هي قريبة عليك بتحطها في جيبتك خايف عليها. صباح لمشروم الضيافة أو فطر الضيافة، شو بسموه كمان؟ فطر مشروم و و و إيش كمان؟ له كمان اسم نسيته، يا الله راح عن بالي. فقع الضيافة على شكل قطع أو على شكل حبة كاملة، معلبات وكأنها طازجة، من شركة مجمع سيلة الظهر. أبو صخر ما بيعرف يكتب؟ حدا يكتب له. استنى خلاص؟
3: يا أخوان اللي عنده إشي ضروري يروح، هذا من نوع اللي بيطول ترى.
0: على فكرة المستمعين متمنين إني أطول مع البريق، منطول أكثر، النظافة أكثر، تركيز أكثر، ورائحة أقوى. يلا منترككم مع تيربو، يروا بالكم على حالكم في تيربو، ما تخلوا سلام يزعجكم. ها

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الساعة الآن 11:00 صباحاً. على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. سلطات الاحتلال تصدر اليوم أمرين عسكريين جديدين يقضيان بإزالة نباتات وأشجار على أراضي في محافظة جنين، ويأتي إصدار هذين الأمرين العسكريين في سياق إجراءات الاحتلال المتواصلة التي تستهدف أراضي المواطنين في محافظة جنين. مستوطنون يجرفون صباح اليوم أراضي زراعية ويقتلعون أشجار زيتون في بلدة نعلين غرب رام الله. الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي تحث على اتخاذ إجراءات فورية لخفض أسعار الطاقة، بما في ذلك تأجيل العمل بقانون يتعلق بانبعاثات الميثان. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الذي يغادر الثلاثاء إلى نيويورك

0: نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة يتعهد بالدفاع بحزم خلال هذه الاجتماعات عن مواقف بلاده. المنظمة الدولية للهجرة تقول إن القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية في اليمن أدت حتى الآن إلى نزوح 129,438 شخصا في 7 محافظات. أسعار النفط والذهب ترتفع اليوم مع ترقب المستثمرين تطورات محتملة في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بالتزامن مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raga.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
7: هو أريد،
9: وهي أريد،
7: أريد،
10: أريد. طور عالمك.
11: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
12: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا، ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
13: هذا البرنامج برعاية
14: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: طابت أوقاتكم مستمعينا مشاهدينا متابعينا أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تيربو. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم ثلاثاء بعد موجز 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء عبر رايا اف ام ورايا تي في ومنصات رايا الرقمية. راعي هذه الحلقة سمارت باليستاين، سيارة ذكية عصرية كهربائية وكيلها العام في فلسطين، شركة غرغور التجارية. أينما كنتم على طرقات الوطن نرحب بكم ونتمنى لكم وصولا آمنا. في كل حلقة عودناكم على موضوع معين، اليوم فيش سؤال تفاعلي لكم على الفيسبوك لتشاركونا فيه، إن شاء الله في الحلقة الجاي بيكون معنا سؤال. واليوم لأول مرة أو تاني مرة راح أحكي عن الموضوع، موضوع أفلام الحماية، حماية السيارات البي بي اف. هذه الأفلام المنتشرة في الفترة الأخيرة في الأسواق الفلسطينية، هل صحيح أنها تقوم بحماية طلاء السيارة من العوامل الجوية ومن الغبار ومن الأحجار؟ وفي حالة وقوع حادث بسيط، هل صحيح أنها تقوم بحماية المركبة؟ ما هي أنواع هذه الأفلام، أفلام الحماية؟ هل هناك أنواع سيئة وأنواع جيدة؟ ما الأسرار التي تحتويها هذه الأفلام، أفلام الحماية للسيارات؟ شو أكثر سيارات صعبة في حمايتها؟ الناس خليني أحكي بالمصطلح العام للناس، إحنا بنحكي عن جلاتين السيارات اللي انتشر في الآونة الأخيرة. وقبل ما بلش البرنامج مع ضيفي وموضوع الحلقة، أنا مع أفلام الحماية للسيارات الجديدة لأنه خيار عملي وجيد بل ممتاز لحماية سياراتكم من العوامل الجوية، خاصة في بلادنا اللي بمواصفاتها أوروبية والعكس صحيح. ما انتو عارفين شو طبيعة بلادنا من شوارع وبنية تحتية وأحجار متطايرة، وبتضمن شو بصير معك. ممكن برا هاي العوامل مش موجودة أو هاي الظروف مش موجودة، ولكن إنه هون موجودة. اليوم معي ضيف عزيز وهو على الصيفي، مالك ومؤسس ومدير فني لعلاء أوتو ديتيلينج، هذا المركز المتخصص في العناية بالمركبات من تركيب أفلام الحماية وبولش ونانو سيراميك. علاء بنضمننا هون في الاستوديو. علاء أهلا وسهلا فيك عبر رأي في مرأة تي في.
1: صباحك سلام،
0: شو أخبارك؟
1: صباح مشتركينا.
0: تمام
1: تمام الحمد تمام. لله يسعدك.
0: علاء، الناس بشوفوك على التيك توك بتطلع بتحكي هالكلمتين وبتروح، بتحكي لهم تفاصيل كل سيارة بتشتغلها، بتشوقهم لتفاصيل هم ما بيعرفوها، وما شاء الله كل السيارات اللي عندك سيارات بغالبيتها سيارات فخمة
1: الحمد لله،
0: وبتستاهل صاحبها انه يدفع عليها. انا شفت يا علاء شغل إلك، لهيك استضفتك ولهيك حاليا انا وعلاء في تعاون بيننا. شفت شغل إلك وشفت طريقة شغلك وشفت في اسرار انا يمكن بعرفها لاني شوي بيحكوا هنيئة في السيارات،
1: داخل في الموضوع
0: داخل في الموضوع وبقرأ عن الموضوع وبشوف آراء الناس وبستمزج آراء الناس، ولمست أنه أنت ما شاء الله يعني من الناس الأوائل في البلد والمحترفين في تنفيذ هذا الشغل، رغم أنه بعض الناس بيفكروا أنه إشي بسيط، ولكن هو على العكس تماما، عن جد بحاجة لحرفية. هلأ بتقول ليه كلها أفلام حماية زي تعتيم أزاز السيارة؟ الموضوع مختلف تماما ولوش علاقة من حيث التنفيذ والمادة والتفاصيل. علاء، كيف بلشت هذا الشغل؟
1: بلشت هذا الشغل
0: نقرب عن مايك شوي.
1: في البداية أنا خريج جامعة بيرزيت.
0: تمام. خريج إيش؟
1: خريج بزنس في جامعة بيرزيت.
0: يعني شغلك بعيد يمكن
1: صحيح.
0: شوي.
1: تخرجت سنة 2008.
0: تمام.
1: بلشت حياتي زي أي خريج جامعة مندفع لسوق العمل، اشتغلت في شركات كتير كبيرة ومعروفة لمدة 10 سنوات.
0: جميل.
1: وخلال هاي 10 سنوات بصراحة ما لقيت حالي في المسار الوظيفي، فرجعت في حياتي شوي لورا انه انا من صغري كان في عندي هوس
0: بالسيارات
1: وخصوصا بموضوع اللي هي التلميع والبوليش والواكسات وهيك. فمن انا صغير كنت اعمل هذا الاشي على سياراتنا في البيت على سياره
0: ابوي وهيك. حلو.
1: فلقيت انه في فتره يعني انا بلشت مشروعي سنه 2018 كان عشان. في ما كان في السوق خلينا نحكي مراكز محترفة ومختصة إنها توفر خدمة التلميع وخدمات العناية بالسيارات بشكل عام. فمن هون إجت الفكرة. هلأ أكيد لما الواحد بده يوفر خدمات احترافية الهواية لحالها ما بتزبط.
0: مش كافي
1: إنه أنت تقدم خدمات احترافية من هواية. من هون بلشت عملت دورات في هذا المجال هذا الحكي
0: طبعا برا البلد
1: برا البلد وجوه البلد
0: تمام.
1: من خلال شركة عالمية إيطالية اللي هي اسمها شركة روبس بتعمل تمام. مواكن البوليش. سنة 2018 ما كان لسه البي بي اف دارج كان ممكن يعني محدود جدا وكان كتير مكلف وغالي جدا كان منتشر في أوروبا في أجزاء بأمريكا بس ما كان زي هلا
0: ثقافته ما كانت موجودة فترة
1: ما كانت لسه أصلا في ثقافة عند الناس إنها ثقافة العناية بالسيارات ما كانت موجودة عند
0: طيب.
1: الناس يعني أنا بشوف إنه من خلال الفيديو اللي أنا بطلع فيه اللي هو الفيديو البسيط وفيديو عفوي يعني بدون تحضير ولا أي شيء
0: طبعا.
1: الحمد لله أنا ساهمت إنه نشرت هاي الثقافة عند صحيح. الناس والحمد لله حبة حبة بلشنا بعد ما خلصت دوراتي بلشت في مركز صغير كنت أشتغل لحالي يعني
0: جميل.
1: بدون اي مساعده وبدون اي ايدي عامله معي. بتعرف البدايات دائما بتكون
0: صعبه
1: وبرضو الواحد انا بتخيل انه لازم تعطي كل شيء حقه ولازم تمشي في مسار معين
0: بدي ابلش صح وكملت صح
1: 100%. استمرت اني انا بشتغل لحالي لمده 4 سنوات اوكي. بعد 4 سنوات بقدر احكي انه عملت قاعده منيحه الحمد لله. يعني انا دائما بحكيها في اي شغل في اي بزنس لازم انه ما بزبط انه انا اشوف زبوني مره واحده
0: طبعا.
1: إذا انا الزبون بس شفته مره واحده معناته في خلل
0: بكون هذا بسميها انا تراكمات من بناء الثقه بينك وبين زبونك
1: 100%. الحمد لله بنينا ثقه عاليه مع الزباين صار في الزباين جربنا اول مره وتبعت على ثاني مره وانا دائما بامن انه في بلدنا لانها بلد صغيره والكل بيعرف الكل
0: حارتنا دي
1: افضل دعايه عندنا اللي هي الورد اوف ماوث
0: انه
1: انت تعمل خدمه احترافيه يطلع زبونك مبسوط زبونك المبسوط
0: لانها دعايه حقيقيه
1: 100%
0: غير مدفوعه
1: 100% دعايه غير وحتى يعني الفيديوهات اللي انا بنشرها على الصفحه اللي انا بعمل لها دعايه ما بستخدم مونتاج كلياتها شغلات بجهد شخصي بحاول قدر الامكان انه افرج الزبون حقيقه
0: مرات
1: بدون اي منتجه بدون
0: مرات على الاشياء البسيطه العفويه بيكون تاثيرها اكثر من الاشياء المحضره واللي مكلفه مصاري كتير وجهد كبير
1: مزبوط.
0: لانها عفويه والشوف المتلقي اليوم على سواء على السوشيال ميديا او على الراديو او على التلفزيون او اي مكان أذكى مني ومنك
1: صحيح
0: وبيعرف إذا أنت صادق ولا كذاب
1: صحيح.
0: وأنا بالنسبة إلي اللي بيضحك على الناس بيضحك على حاله
1: إلى حد ما طبعا
0: أكيد. وتفرجيش للناس إنه الخردة ذهب لأنها خردة
1: لا
0: فاهم
1: صحيح.
0: فأعطي لكل مقام المقال مثل ما بيحكوا طيب أفلام الحماية البي بي اف على
1: اللي هي موضوع حلقة
0: اللي هي موضوعنا تحمي السيارة عن جد
1: طبعا بتحمي السيارة
0: من شو؟
1: أنا من بحكي لك في هذا المجال إلنا مركزين تقريبا 5 سنوات أوكي. كتير من زباين يتعرضوا
0: لحوادث
1: كتير مواقف كتير حوادث يعني مثلا أنت قبل فترة زبون كان ماخذ سيارة كتير غالية ولونها كتير مميز وكتير صعب حتى يعني على الدهان وهو داخل على الكزية واحد
0: شحط
1: السيارة شحط له الطنبون الأمامي بس مجرد انه اجى عندي فكينا القطعة اللي اتضررت، ركبنا قطعة جديدة وخلص الامور تمام.
0: حتى ممكن على تقنية البي دي ار اللي التجليس على البارد، البي بي اف بيسهل لانه مش راح يدهم. صحيح. يعني
1: هلا هي بتكون خدمتين بيكملوا بعض. اوكي، خدمة البي دي ار وخدمة البي بي اف. الهدف انه انت اذا بصير في تصادم تمام، البي بي اف مش راح يأذي الدهان تبع السيارة، مش راح يتكسر. هلا اذا كان في طعج او بعج في هيكل السيارة، بيكون سهل لفني البي دي ار انه يعدل البدي للضرر بدون الحاجة انه يتم دهان السيارة. ليش؟ لانه البي بي اف اشتغل شغله.
0: صحيح.
1: والدهان نفسه ما تكسر وما تخدش، فعمليا فني البي دي ار بيجلس السيارة بدون حاجة
0: لأي درجة ممكن يتحمل البي بي اف ضربات او صدمات؟
1: شوف بصراحة ما في معيار.
0: لا لانه في ناس بتفكر يعني انه اي اشي ممكن يتحمله البي بي اف. لا، البي بي اف بعتقد يعني وانت ادرى مش هيك.
1: لا مش هيك، انا زي ما قلت لك ما في معيار ثابت. هلا الاشي اللي انا متأكد منه 100% انه الخدوش مثلا المتعمد زي خدش مفتاح، خدش مسمار، نقور اللي بتصير من الحصى طبعا الطريق تمام، هذا 100%
0: محمي.
1: هلا الاشي اللي بيصفي هو في كتير معايير اللي هي اذا صار في تصادم تمام. هلا اذا صار في تصادم اكيد اذا كان التصادم قوي
0: طبعا ما يعني هو خلص البودي تدمر يعني
1: البودي طعج وهي بس عمليا يعني كتير مثلا زباين حتى مرات بيكون بحك في صور خشن، بحك في اشي زي هيك، ما بصير في اشي في الدهان. بس مثلا اذا مرات بتلاحظ انه ممكن انه تكون ضربة انت حسيتها خفيفة بس كانت زاوية التصادم حادة، ممكن انه يوصل للدهان. هلأ الهدف منه اكيد انه احنا نوفر اقصى معيار حماية للدهان. هلا برضو بتدخل هون عنا معيار اللي هي السماكة تبعت الفيلم اللي انت حطيته، لانه هو دايما انا بحكي
0: في عدة سمكات.
1: في عدة سمكات. اوكي. والسماكة
0: وعدة انواع كمان على هاي النقطة. بس خليني اقاطعك على بدي احكي فيها للي بيسمعونا، افلام الحماية بي بي اف المحترمة مكلفة. انا بقول لكم مكلفة.
1: صحيح.
0: لانه ثمنها كتير غالي وانا بعرف وداخل في التفاصيل. وفي ناس بيروجوا لأفلام حماية بسوي لك سيارتك ب3000 شيكل وب4000 شيكل، ممكن انت تستفيد أسبوع أسبوعين شهر شهرين، ولكن راح تخسر لاحقا أكتر ما حطيت على أفلام حماية نوعية جيدة لو اخترتها في البداية. بدنا نحكي للناس عن الأنواع هاي وإيجابياتها وسلبياتها.
1: هلا شوف النقطة اللي أنت حكيتها هي نقطة مهمة كتير. يعني أنا في بشكل شهري كل شهر بيجيني كتير زباين بتكون سياراتهم مكلفة وبيكون حط عليها فيلم حماية، فيلم الحماية لقى بعد 3 شهور أو 4 شهور إنه
0: باهت،
1: صار باهت وخرب لونه. ليش؟ لأنه بيكون، ما بدي أحكي لك إنه هو دور على أرخص سعر، أوكي، بس ممكن إنه هو ما أخذ المعلومة كاملة من الفني اللي ركب له، أوكي. فقبل الأسبوع الفات في كانت عندي بي ام دبليو اي 700
0: صحيح، شفتها أنا،
1: جوز شفتها عندي في المحل، الدافع عليها مبلغ صاحب السيارة، وخلال 6 شهور السيارة وضعها
0: حزنت عليها والله. هاي السيارة حزنت.
1: طبعا حاولنا فكينا الأفلام الحماية القديمة عن السيارة وفكناها
0: بصعوبة
1: وطولنا بالنا كتير عليها، لكن للأسف اضطرينا أن ندهن 3 قطع.
0: خلعت البوية.
1: خلعت البوية تمام. هلأ أنا دايما بحكي لزبايني وبحكي لأي حدا بيسألني في هذا الموضوع إنه الزبون لما بيكون بده يدفع فول برايس تمام ويدفع سعر كامل، حق الزبون إنه يعرف شو التفاصيل المادة اللي تنحط على سيارتك
0: تمام.
1: أنا أي حدا بتصل فيه بس بستفسر سواء إنه بده يشتغل عندي أو ما بده يشتغل عندي، عشان ما يوصل مربع انه هو يخسر مصاري ويصير فيه زي الزبون اللي حكينا عنه انه يضطر انه لسه يدهن اجزاء من السيارة. ليش؟ لانه بتكون نوعية الفيلم سيئة، وفي وفي تفاصيل تانية اللي هي برضو نوعية القلو. تمام، أفلام الحماية ما بتيجي إحنا بصح بنشوفها إنه هي فيلم ورق شفاف، شفاف ورق شفاف، بس هي بتكون مؤلفة من 5 طبقات. هاي الطبقات اللي هي في عنا طبقة التي بي يو، في عنا طبقة القلو، في عنا طبقة الكوتينج، وفي عنا طبقة العزل. هلا المهم كل هاي التفاصيل مهمة. هلا في كتير مثلا انتشر في البلد أفلام بتكون بي في سي. أوكي، أفلام البي في سي هي بتكون نفس الإشي، أفلام شفافة، بس هي الهدف منها مش أنها تنحط على السيارات.
0: مش كتير بتفرق عن التعتيم يعني.
1: البي في سي بنحط خلينا نقول على أرمة إعلانية، على مثلا ستيكر أنت بدك تخليه يلمع. وتمام، وهو بيكون إشي تجاري.
0: أوكي. يعني بتعرضش للعوامل اللي بتتعرض لها السيارة
1: 100%، أو بيكون الهدف منه أنه بس مثلا بده الستيكر هذا ينحط في الشارع 6 شهور 7 شهور وخلاص بده ينكب، فأكيد ما رح نستثمر فيه وندفع ينحط عليه فيلم زي أفلام السيارة.
0: نرجع للسمكات. على
1: السمكات، هلا السمكات بتبلش عنا بنقدر نحكي من 6 ميلي بتوصل 10 ميلي.
0: 10
1: صحيح، اللي هي لا خلينا نكون
0: دقيقين
1: دقيقين، اللي هي 1 مل الماكسيمم.
0: اوكي
1: تمام، 1 مل، وبتنزل اللي هي 0.8 0.9 0.6 0.9
0: من المل.
1: من المل.
0: اوكي،
1: هلا الصح احنا بنحكي عن سماكه قليله، بس الماده المصنوعه منه المواد، لما كمان مره احنا بنحكي عن مواد اصليه، هي بتكون ماده كتير قويه. انت حتى ما بتقدر تخزقها في مفك.
0: انا حاولت بمفك اخزقها ما ضبطتش معي،
1: وهي بتكون تتمدد وبتتقلص وبتكون هي مصممة على أساس أنها تتحمل الحرارة وتتحمل البرودة وما يصير في تمدد وتقلص على هيكل السيارة.
0: حلو.
1: تمام، هلأ تفاصيل تانية اللي هي مثلا في
0: تفضل علي تفضل كمل.
1: تفاصيل تانية اللي هي نفس المواد، بيكون في مواد بتكون مثلا مصنعة من تي بي يو، بس بيكون التوب كوت تبعها مش مصمم انه يعمل معالجة ذاتية، فانت بتلاحظ انك انت ركبتها والخدوش اللي صارت تتخدشها صارت تتعلم بالسيارة، وهون احنا ما استفدنا اي شيء.
0: يعني السمكات مش شرط على جودة المنتج.
1: السمكات نفس كل شركة بتكون هي معطيتك سمكات مختلفة.
0: بس في الشغل لك ممكن السمكات العالية أصعب عندكم في شغلكم في مرحلة الفينش.
1: مزبوط صح، السمكات العالية بتكون بتغلب أكتر. تمام، وفي النهاية إحنا بنعطي للزبون الخيار وبنعطي عدة أسعار وبيكون محسوب
0: وهو بقرر.
1: وهو بقرر. هلأ كمان مرة، مش كل سيارة بزبط معها السماكة العالية. الموضوع هذا برضو
0: يعني في سيارات مخصص إلها مثلا.
1: صحيح، بدك تكون الإشي مبني على نسبة وتناسب من طبعا سماكة الدهان الأصلية.
0: حلو.
1: أوكي، هلا مثلا ما بدنا إحنا نحط كاتيجوريز ونحكي مثلا إنه السيارات الجاية من هاي البلد بتكون، بس بشكل عام في السيارات معينة بتكون سماكات الدهان واطية،
0: زي مثلا مواصفات ألمانية وخليجية مثلا
1: أو المصنعين وبلد الإنتاج
0: من بلد لبلد.
1: وأكيد لها علاقة في الكوست تبعت السيارة يعني.
0: طبعا.
1: تمام، يعني السيارات اللي بتكون غالية وفارهة بتكون سمكات الدهان كتير عالية، وبيكون المصنع عمل سمكات الدهان كتير عالية لأنه السيارة هاي بدها تخدم صاحبها سنين، فبيكون ثيكنس الدهان عالي. هون بزبط انه احنا نحط عليها ثيكنس بي بي اف عالي، بس بحال انه احنا في كان عندنا ثيكنس دهان او يعني عشان السماكة الدهان بتكون قليلة، واحنا بنقدر انه احنا نفحص سمكات الدهان وفي عندنا خبرة، يعني صارت لنا تقريبا خبرة 10 سنوات، فاحنا بنعرف كل سيارة حسب الانتاج تبعها شو الاشي اللي بيكون بتوقع معها أكثر.
0: طبعا لا، في مرحلة التأسيس أنت قبل تجيك السيارة وبدك تحط لها أفلام الحماية بي بي اف، بتسوي لها بولش في الأول؟
1: صحيح، بتجهز السيارة تجهيز أولي. تمام، طبعا بتجهز السيارة تجهيز أولي، وبكون في تجهيز لكل قطعة قبل ما يتركب عليها عشان نتأكد أنه القطعة ركبت بدون أي شوائب بدون أي.
0: طيب، خلال مرحلة التحضير في اليوم في سيارات كتير عندنا في البلد، وأكيد بمر عليك، سيارات كتير فيها نقرات.
1: مزبوط.
0: وضربات بسيطة. مزبوط. في هاي الحالة لازم تتزبط الضربة بالأول ولا مش بالضرورة؟ حسب الضربة.
1: حسب الضربة. حسب الضربة. تمام، هلا أنا بفضل بصراحة إنه البي بي أف بتوائم أكتر إشي مع السيارات 0 كيلو. تمام.
0: أوكي. فيش فيها من أي مشاكل؟
1: فيش فيها أي مشاكل 100%. هلأ بحال في كان شغلات بسيطة ممكن إنه إحنا نعالجها، إنه نعمل زي touch ups قبل ما إنه نركب الأفلام، وإحنا بنحد من الخدوء من النقرات اللي بتكون موجودة على دهان السيارة، على بدي السيارة، فبنعالجها من خلال خطوات إنه إحنا ممكن إنه نعبي النقرة بلون ونحفها ونعملها بلش بعدين
0: يعني نزل. قدر الإمكان نحاول نظبطها. طب على في كل شغل في أسرار
1: أكيد.
0: المستهلك أو المواطن العادي صاحب السيارة ما بعرفها، يعني بشوف شوف اليوم الكاميرا أو التصوير والإضاءة أو غيره والمؤثرات
1: كل شيء بيعرفه
0: والمؤثرات لا لما بصور لهذا ما ببين كل شيء بالتفصيل
1: أكيد.
0: وين شطارة فني تركيب أفلام الحماية بتبين عليه بصراحة؟
1: شوف الموضوع فيه تفاصيل كتير. الشطارة بتبين من أول إشي هذا الموضوع، موضوع التركيب جد بده فني مختص وعنده خبرة عالية. أوكي. هلأ إذا إحنا دايما أنا بحكيها في عندي كتير علاقات مع كل الشباب اللي بدخلوا في مجال العناية بالسيارات، وفي منهم بدخل جديد وهيك، وبتواصل معهم كتير وبفيدهم بخبرتي قد ما أقدر. البي بي اف إذا احنا بلشنا في التركيب خطأ أكيد رح تكون النتيجة سيئة. تمام. الفكرة إنه في بيسكس للتركيب. تمام. التركيب بيكون من خلال إنه الفيلم بده يتركب بطريقة معينة وينشد بطريقة معينة بحيث إنه ما يكون في أي فينجرز أو أصابع في أثناء التركيب. إذا إحنا في أثناء التركيب في المرحلة الأولى تجاهلنا تفاصيل معينة، هاي التفاصيل المعينة في الآخر ما رح تتفنش معك. أوكي. ورح يضطر اللي بركب إنه هو يستعمل الحم عشان يقعدها، وهون رح تطلع لنا مشكلة كتير كبيرة وتشوه بصري
0: في الفنش.
1: في الفنش. طبعاً. البي بي اف ما بركب نهائيا باستخدام الحم أبدا.
0: فأني بشوفهم ماسكين هذا السشوار وبحموا فيه، في ناس بشوفهم وبمدوا ومطوا مش
1: لا لا هلا ممكن احنا
0: يعني المفروض يقعد براحته.
1: صحيح. عشان ما ندخل الامور في بعض، في اشي تاني اسمه الفينيل اللي هو الستيكر. هذا بركب من خلال
0: هذا اشي تاني.
1: تمام. هذا اشي تاني مختلف، الهدف منه مختلف، كوستو مختلف، كل تفاصيله مختلفه. بس افلام الحمايه سواء كانت ملونه او مط او شفاف، البي بي اف ما بتتركب باستخدام الحم نهائيا.
0: طيب اليوم بنشوف في ناس فاتحين مراكز بي بي اف عندهم ماكينات واجهزه متخصصه وسوفت وير وكمبيوتر.
1: صحيح.
0: بناء على نوع سيارتك هذا السوفت وير بوصلك.
1: مزبوط.
0: وفي ناس يدوي بوصوا عليه.
1: صحيح.
0: نحكي عن هاي الجزئيه، شو ميزات القص عن طريق الماكينه وشو سلبيات القص اليدوي؟
1: يعني في البداية بدي أحكي لك شغل إنه اللي هي تقنية القص المسبق. الحمد لله أنا كنت من بداية شغلي في هذا المجال إنه بعتبر إنه أنا لازم أكون السباق لكل إشي، وأنا فعليا أي أول حدا في فلسطين وفرت هاي التقنية.
0: تمام. أوكي.
1: اللي هي تقنية القص المسبق. هلأ أنا ما بقدر أحكي لك، يعني ما بقدر أحكي لك إنه القص اليدوي خطأ. ما بقدر أحكي لك
0: لأني أنا عم اشتغلت فيه،
1: لأني أنا اشتغلت فيه ولحد هلا برضو في
0: بعض القطع بتضطر،
1: في بعض القطع بتضطر أو بنكون مجبرين إنه إحنا نشتغل فيها يدوي عشان نأخذ فينش أحلى.
0: حلو.
1: للزبون. أوكي. هلا القص المسبق في له كتير إيجابيات. تمام. خصوصا اليوم إحنا قاعدين نطلع أشكال السيارات وتفاصيل السيارات،
0: تفاصيل معقدة
1: صارت، في تفاصيل معقدة. تمام. خصوصا في الواجهات الأمامية والواجهات الخلفية. يعني مثلا قبل فترة في كانت اشتكونا شغالين على سيارة لكزس تمام فيها تفاصيل كتير في
0: الجريل الأمامي.
1: في الجريل الأمامي والواجهة الأمامية. وأنا يعني إحنا الحمد لله خبرتنا كتير عالية في في في الموضوع سواء يدوي أو في البي بي أف بشكل عام. صعب جدا إنه الإيد البشرية
0: تكون دقيقة زي
1: دقيقة الماكينة وتطلع التفاصيل زي الماكينة تمام. فالماكينة في زي هيك حالة
0: أفضل
1: كتير تمام. تعطينا دقة تعطينا قص متناسق فينش حلو تمام.
0: ومشت منظر بصري مريح
1: ما بيكون في تفاوت في القص أو مثلا زوايا معينة
0: بريحك
1: كتير بريحك
0: بالشغل
1: كتير بريح طبعا.
0: طب القص اليدوي ممكن لأنك تستخدم فيه الشفرة مثلا أو الناس بيستخدموا إلا يضرب في بودي السيارة أو تضرب الشفرة في بودي السيارة إذا ما كانش منتبه.
1: يعني شوف أنا دائما بحكي إنه أنت لما بدك تعمل خدمة لسيارتك سيارتك هي تاني استثمار إلك بعد بيتك
0: صحيح.
1: دافع فيها فلوسك أو ليش دافع أكبر مبلغ في بيتك بعدين صحيح. سيارتك أنا دائما بحكي إنه أنت لازم تتوجه عند حدا في عنده خبرة. وأنا بحكي إنه لما يكون الفني في عنده خبرة كافية هو قادر إنه يقص في الشفرة بدون ما يلمس البادي نهائيا
0: تمام.
1: فبحالة كمان مرة انه صاحب السيارة توجه عند فني عنده خبرة عالية تمام ما راح يكون في مشكلة حتى لو كان في قص يدوي. هلأ احنا بشكل عام بنحاول قدر الامكان انه ما نعمل قص يدوي على السيارة لانه احنا بنمشي حسب كيف
0: السوفت وير على كل قطعة في السيارة موجودة فيه بيعطيك إياها ولا في بعض القطع بتكون ناقصة مثلا.
1: يعني خليني أقول لك ممكن بتوصل بسيارات أكيد 100% وفي بجوز سيارات تانية بتوصل 95-98% حتى القطع الداخلية التفاصيل الداخلية بيانو بلاك كاربون فايبر هذا كلياته بيكون موجود صحيح.
0: جميل. طيب القطع الداخلية على سيرة القطع الداخلية على بتحس الناس بفضلوا انهم يسوي بي اف داخلي ولا مش الكل بفضل هذا الاشي؟ وهل القطع البلاستيكية الداخلية غير النانو بلاك مثلا والكربون فايبر والاجزاء البلاستيك اللامع خليني احكي الاجزاء المطفية ما بزبط عليها بي بي اف طبعا.
1: الاجزاء المطفية اذا كان في حالات كانت سيارات فيها مثلا كربون فايبر مطفي
0: لا انا بحكي عن البلاستيك اللي بكون مبزر مثلا ما بزبط.
1: البلاستيك المبزر لا ما بيركب عليه بس مثلا بحال في كان كربون فايبر مطفي او في كان عندنا البلاستيك اللي هو الناعم البلاستيك
0: اللامع
1: بس بيكون برضو مطفي مثلا في اجى كتير على سيارات الاكس ام البي ام دبليو اجى في عليهم حتى نفس الشيء سيارات المرسيدس برضو بيجي في الاجزاء الداخليه بيكون سيلفر مطفي بنقدر برضو نغطيه بحيث انه ما يتم في خدوش.
0: بدي أرجع لموضوع الماكينة على سيارتي بدها 15 متر بي بي اف على سبيل المثال للحصر لو بدي أقصها يدوي كم متر بتاخد ولو بدي أقصها على الماكينة هل بتوفر علي الماكينة ممكن لأنه في بتسوي عملية حسابية بتريحك ممكن
1: يعني إلى حد ما صح في القص اليدوي بيكون نسبة الفاقد أعلى تمام بس برضو في الماكينة بيكون في بدك تعطي انت هوامش فوق تحت
0: أوكي.
1: بيكون في نسبة فاقد بس اقل
0: أوكي.
1: بتكون نسبة الفاقد اقل بس خلينا نحكي انه لما انت بتيجي بتطلع على سيارة مش كتير الفرق بين انك انت تقصها يدوي او تقصها وكمان مرة هي بترجع للحسابات اذا احنا بدنا نقص يدوي تمام بترجع للحسابات انت كيف بدك
0: زي لما تشتري بلاط كم متر بدها تدار بلاط
1: وكيف مثل. انت بدك تقدر انك
0: تستغل
1: القطع بطريقه طيب. ليش لانه كمان مره زي ما انت في بدايه الحلقه حكيت الماتيريال اللي بنشتغل فيها غاليه
0: طبعا
1: تمام ويعني في كتير مرات احنا انا شخصيا بكون بعيد قطعه مثلا زي غطا موتور تأخذ مترين ونص وثلاث عشان نقطتين أو ثلاث نقاط غبرة بفكها طبعاً طبيعي أنك أنت يكون شغل يصير في يكون
0: فيها للمستمعين أنا اللي بيحكي في علاء متر ومترين وهيك بوصل المتر 1000 و2000 شيكل يعني اللي بيحكي في علاء في بعض الحالات.
1: صحيح
0: يعني الإشي مش رخيص.
1: المادة مكلفة صح؟
0: طبعا مكلفة
1: كمان مرة لما تكون المادة أصلية بتكون المادة طبعاً مكلفة صحيح.
0: علاء على سيرة الماكينة بتعطيك كم متر بدها السيارة؟
1: سوفتوير طبعا
0: دقيق بيكون
1: يعني بنسبة 90% بتعطيك بالضبط قديش وهي كمان بتعطينا سهولة أكتر عشان نسعر.
0: في سيارات مش متوفرة على السوفتوير طرازاتها مثلا؟
1: في خلينا نحكي مش كمان مرة انه انا ما بدي انه مثلا أفرق بس خلينا معظم السيارات الغالية أو
0: موجودة.
1: الفارهة هي موجودة
0: لأنه أحكي خلينا نحكي بصراحة
1: بس السيارات اللي بتكون خلينا نحكي هي سيارات عملية أكتر
0: شعبية سيارات شعبية
1: أكتر ما بتكون متوفرة.
0: لأنه شوف صاحب السيارة الشعبية مش مهتم كتير في اللي بتحكي فيه بس الراكب سيارة من 500 أو 400 ألف وأطلع لا بيهتم ب 10 و 15 و 20 ألف شيكل يحط زيادة لأنه بتوفر له حماية.
1: مزبوط.
0: البي بي اف في منه مزود بتقنية النانو
1: صحيح كل المواد اللي بنعتمدينها عندنا كلياته بيكون مزود في تقنية النانو بس برضو أنا بدي بما أنه صرنا على في برنامجك وهيك وبحب أنا أحكي لكليات المستمعين واللي والناس اللي أصلا ركبت البي بي اف على السيارة أنه طبقة النانو هي بتحتاج لصيانة بعد فترة
0: والله
1: تمام انه احنا اوكي اخذنا فيلم ركبنا فيلم اصلي كل شيء تمام مش خلص نشغل السياره ونغيب لا بدك انت كل سنه تراجع المركز اللي ركبت فيه
0: زي ما بتراجع دكتور اسنان او شيء
1: 100% عشان مثلا انت بعد فتره وبعد سنه ممكن من الغسيل راح تحس انه الهيدروفوبيك خف اوكي هذا مش معناته انه الفيلم مش اصلي هذا معناته انه بسبب الاستخدام وبسبب الغسيل وبسبب الشمس والظروف الجويه التوب كوت على الماده خف فاحنا بنرجع على المركز اللي ركب لنا الماده برد بحط طبقه توب كوت
0: بنرجع بنعمل له بولش البي بي اف
1: بنعمل له مواد خاصه وبنعمل له بولش
0: بنعمل
1: له تلميع طبعا مش نفس التلميع اللي بنشغل طبعًا. على البودي اوكي بس بنعمل له تلميع صحيح بنعمل له تلميع
0: طيب قديش عمر البي بي اف الافتراضي عليه
1: عمر البي بي اف الافتراضي طبعا كمان مرة انا بتعامل مع شركة هاي الشركة شركة معروفة وموثوقة وكليات الارقام اللي بتعطينا اياها هي بناء على شهادات اختبار وتجارب الفيلم بيوصل عمره ل 12 سنة في خيارات معينة بوصل عمره ل 12 سنة وفي خيار ال 10 سنين وفي برضو خيارات بتكون أقل اللي هي من 7 سنوات و 8 سنوات
0: طيب شو شو شو المعالجة الذاتية يعني؟
1: المعالجة الذاتية مثلا خلينا نفرض انه انت صافي في سيارتك سلام الصبح طلعت لقيت بس قاعدة بتكزدر على السيارة تمام هاي البسة محل أظفرها ومحل ما هي مشت أكيد راح تكون خدشت البي بي اف المعالجة الذاتية إنه مجرد إنه عرضنا السيارة للحم وحرارة الشمس بتكون كافية
0: أوكي.
1: لما تكون المادة فيها خاصية الانستنت سيلف هيلينج اللي هي السيلف هيلينج المباشر بنصف السيارة بالشمس بتروح للخدوش
0: تماما
1: تختفي تماما
0: طبعا هذا في الانواع الجيده
1: مزبوط
0: مش الانواع مزبوط. التجاريه
1: صحيح. في انواع تجاريه ما بتكون هاي الخاصيه موجوده فيها هلا مثلا انت خلينا نقول معك سياره سوداء انا دائما كمان مره بحكي انه بعد ما احنا نعمل الخدمه مهم انه نعرف كيف نغسل السياره
0: حلو
1: صنعت السياره مش غسلت السياره مش صنعت انا دائما بحكيها
0: طبعا.
1: بس مهم جدا انه اللي بغسل لنا السياره يكون حدا كيف الحل لا تبع شعرك
0: محترف
1: بزبطش انت تحلق كل مرة عند واحد
0: صح.
1: خلص بتغسل
0: بحفظ راسك
1: 100% بحفظك بتكون انت زبونه بعمل السيارة بطريقة صح بحيث انه ما يسبب ضرر في الاستثمار اللي انت حطيته على سيارتك هلأ بحالة انه مثلا كانت معك سيارة سودة واحنا رحنا غسلنا السيارة بأدوات خطأ وطلع عنا خدوش على البي بي اف لما يكون برضو فيها instant self healing صفها بالشمس او دير عليها مي ساخنة اللي هي نفس الحرارة اللي احنا بنشرب فيها القهوة أو الشاي بيختفي كل إشي
0: شو أصعب وأسهل سيارة؟
1: يعني في كثير سيارات صعبة
0: كيا بكانتو
1: ممكن تكون
0: عمرك
1: صعبة.
0: عملت لها بي بي اف؟
1: لا ما عملناها. ممكن طيب. تكون صعبة بتعرف.
0: طيب
1: شوف أكتر سيارة بصراحة فيها تفاصيل وكل يعني فنيين البي بي اف سواء
0: بتجنبوها
1: أو برا بتتغلبوا فيها سيارة الجي كلاس. تمام. سيارة فيها
0: خاصة.
1: تفاصيل
0: خاصة يمكن إذا كانت نسخة برابوس.
1: صح. زوايا كتير زوايا حادة تفاصيل كتير. نفس السيارة بتكون فيها الفريم والبواب جوا الفريم فعمليا السيارة بتوكل الوقت بتوكل جهد بتوكل ماتيريال وفيها تفاصيل كتير. والأصعب إنه لما يكون في عنا تغيير يعني بدنا نغير مثلا السيارة من لون لامع للون مط أو نغير لونها هون برضو بتكون التحدي أكبر لأنه لازم يكون الشغل بيرفكت كامل. كمان لله أكيد طبعا أنا بحكيها بس هاي السيارة بتخيل هي يعني من أكتر السيارات
0: ممكن اللي ممكن فيها. ممكن الشغل فيها بدون منفك قطع في جي كلاس.
1: اشتغلنا كتير بدون منفك قطع.
0: اشتغلنا
1: كتير بدون
0: بس بغلب شغلها
1: بشكل عام هي سيارة نكدة في الشغل.
0: طب بتخيل كمان ممكن تجيب الرانجلر ممكن صعب الرب يكون
1: برضو إلى حد ما صعب. تمام. بس خلينا نحكي صعوبته إذا بدنا نحكي من 10 بنعطي الجي كلاس 10 بنعطي الرانجلر 7.
0: طب وأسهل سيارة؟
1: أسهل سيارة بلاش أنت هيك بتعلقنا مع زبايننا.
0: لا
1: بصراحة طيب. أنا أكتر سيارة بحب أشتغلها اللاند كروزر
0: الجديد.
1: الجديد مع انه الناس بتشوفها بس انا
0: لانه مساحات مفتوحة ممكن
1: خلص انا كثير بحب اشتغلها يعني
0: سهلة
1: حافظينها. ومش هلا ممكن كمان شوي الالمان هم معقدين اكتر. التويوتا
0: انا بحب هو بحب
1: انا عملية انه حتى مثلا اذا انت بدك ترخي شوية الفندرز هدول البلاستيكات سهلة ما في ما في تعقيد فيها.
0: بس مو انا العدوانية في التصميمات الألمانية أنا بحبها والناس أكيد بتحبها
1: أكيد طبعا
0: والفخامة يعني هاي الشغلات والزوايا اللي بنحكي عنها والانحناءات والتفاصيل هي اللي بتعطي فخامة لجسم السيارة من الخارج. وأنا بالنسبة إلي رح يزعلوا مني ناس كتير على لساني مش لسان علاء أنا بدي أحكي اليابانيين في التصميمات بدهم سنوات ضوئية
1: أكيد
0: في البودي يعني.
1: أكيد هم بيعملوا سيارات اعتمادية.
0: أيوة
1: تمام. السيارة حتى لو أنا دائما بحكيها التويوتا لو ما حطيتش فيها زيت برضو بتمشي. تمام. بس
0: شوف الاعتمادية أحسن. شوف الاعتمادية بشهادة ناس معهم الاعتمادية كتاع التويوتا زمان اختلفت عن اليوم. هلأ مش موضوعنا إحنا تويوتا واعتمادية التويوتا. زبون هيك إجاك بدي أعمل بي بي إف لسيارتي وصدمك بنوع سيارته انه بدي يعمل لها بي بي اف
1: ما انا بوجهه صارت كثير معي
0: صارت
1: كثير معي بصراحه انا بشوف انه دائما بكون انت بتنتج او بتعمل ضن على الشغل لما انت بتعطي الزبون الاشي اللي هو بحاجته ما بزبط تعطيه فوق حاجته ولا بزبط تعطيه تحت حاجته.
0: تمام.
1: قبل فتره تواصل معي شاب مشتري كيا موديل 2010 جديد مشتريها.
0: تمام.
1: انا طبعا عندي قناعه من ديوان من اول ما بلشت في شغلي انه كل حدا بيشتري سياره جديده هي افضل إشي في الدنيا والله يبارك له. طبعاً,
0: طبعا
1: بتكون تعبه بتكون هاد بس انا ما بزبط انه سياره موديل 2010 اعطيه بي بي اف. هلا هو ما بيعرف الزبون ما بيعرف. تمام. وانا قادر انه اجي اقول له اوكي ويلا وهذا احسن إشي بتعمله وهيك بس الفكره انه مثلا سياره لما احنا بنحكي عن سياره موديل 2010 ولا 2018 ولها 7-8 سنين على الشارع قديش صارت القيمه السوقيه تبعتها.
0: صحيح.
1: تمام. احنا عمليا عاملين هذا بدنا نعمل هاي الخدمه عشان نحافظ على
0: الفاكتوري
1: نحافظ على دهان الشركه ونحافظ على السياره زي ما احنا طلعنا من الشركة. لما تكون في سيارة لها 10 سنين على الشارع أو أكتر طب خلص هي عمليا
0: استهلكت.
1: صحيح. تمام. فأنا واجبي بشوف
0: أنصحك
1: أنا أنصحك وأوجهك للإشي الصح عشان أخذ رزقتي منك بالحلال
0: بالضبط. ودير بالك الزبون بنبسط منك في هاي الحالة وأنا يمكن في طبيعة شغلي غير شغلي في الإعلام ماشي على نفس الطريقة، مع أنه بتروح رزقة مرات مني، ولكن بالمقابل
1: صح.
0: الزبون أو هذا المواطن اللي بيلجأ إلي بيحترمني على مصداقيتي. بدي أحكي في جزئية على موضوع فك القطع في السيارة. في زباين بطلبوا فك طمبونات، فك إيدين أبواب، فك مرايا، غمازات، هاي الشغلات. وإحنا اليوم علاء بنعرف في السيارات الحديثة عشرات أو مئات التقنيات موجودة تحت الطمبونات، الناس بتشوفهاش
1: صح.
0: بس موجود رادارات وحساسات وعيناء يعني شغلات كتير،
1: أنظمة قيادة شبه ذاتية
0: طبعا. في هاي الحالة علاء، أنت بتفضل فك القطع؟ وإذا بتفكها شو الآلية اللي بتتبعها؟
1: شوف خلينا نحكي جزء جزء على لأنه سؤالك فيه أكثر من أوكي. من تفصيل. السيارات اللي فيها أنظمة قيادة شبه ذاتية ممنوع أنه يتم الفك فيها.
0: تمام.
1: في كتير سيارات بدون ذكر براندات فيها أنظمة قيادة شبه ذاتية. هاي بتكون الطمبونات الواجهات الأمامية، خصوصا الطمبونات الأمامية والطمبونات الخلفية بتتركب على حسابات لها علاقة مربوطة بالكمبيوتر وحسابات دقيقة. إذا فرقت معنا أجزاء من الميلي رح نعمل مشكلة كتير كبيرة إلنا كفني
0: للزبون.
1: وكمركز وللزبون، وهون بصفي في عنا مشكلة وفي عنا عدم مصداقية،
0: في فقدان ثقة
1: 100%. هلأ بالنسبة للسيارات أكيد طبعا، في مثلا أنا هلأ في عندي جي كلاس شغال عليه، بدنا نفكفكه بناء على طلب صاحب السيارة.
0: بس أنا ما بفك،
1: بنجيب فني مختص
0: معتمد
1: إنه يفك القطع ويركبها بدون أي ضرر. ليش؟ لأنه كمان مرة احنا بنحكي عن سيارات غالية، بنحكي عن قطع غالية، بنحكي برضو عن أمانة. هاي أمانة الزبون حط لنا إياها عنا، وإحنا لازم نتعامل مع الأمانة
0: طبعًا.
1: زي ما ديننا علمنا أنه نتعامل مع الأمانة
0: دائما. كمان أنا بحكي على تعامل في أي مهنة كانت، أنه مال الناس مالك
1: أكيد،
0: وأنه مثلا سيارة الناس سيارتك
1: أكيد.
0: وفي أي إشي ما تتعامل أنه هذا زبون جاي ورايح وخلص ومع السلامة. لا ما
1: لا
0: تتعامل
1: لا. إحنا قلت لك في البداية أنه أي حدا، أنا بحكي أنا شاب بلشت لسه مش من الصفر، لسه من تحت الصفر كمان أوكي. دائما الله بوفقك لما انت
0: تكون صادق مع
1: الناس، ولما انت اوكي ممكن انه في لحظات معينة انك انت ما تربح، وممكن في لحظات معينة انك انت تخسر. تمام عادي، هذا هيك الشغل، مش دائما ربح ربح ربح، في ربح في خسارة.
0: وصلني سؤال على من مجتمع بيسألني فحص سماكة طبقة الدهان في حال بيع السيارة قديش بتفرق في البي بي اف، وهل بتبين السيارة إذا فيها قطعة مدهونة أو إشي بعد البي بي اف؟ وهل هذا مني السؤال، هل سماكة البي بي اف كلها نفس الإشي ولا متفاوتة؟
1: ثابتة صحيح بتكون ثابتة السماكة.
0: طب بالنسبة للدهان
1: هلأ الدهان كيف اللي هو الأداة اللي بنفحص الجهاز
0: بنفحص الدهان. سماكة الدهان
1: هو عمليا بقيس السماكة من سماكة الكوتينج كلياته.
0: تمام
1: أوكي. هلأ هو بتعامل الجهاز رح يتعامل مع البي بي اف انه جزء من الكلير كوت، جزء من اللاكر.
0: تمام
1: أوكي. هلأ خلينا نحكي انه احنا مثلا في سيارة عنا سماكة الدهان الأصلية 200 ميكرو
0: مثلا.
1: تمام مثلا، وجينا احنا حطينا على السيارة سماكة بي بي اف كمان 200 ميكرون صاروا 400. هلا لما احنا نروح نفحص في المركز الهندسي راح يعطي قراءة ثابتة.
0: تمام
1: اوكي.
0: بس اللي كانت اعلى هو
1: المدهون، في حال انه في كان قطعة مدهونة. دائما القطعة المدهونة حتى لو كان الفني اللي دهنها كتير محترف راح يكون في تفاوت على الاقل 100%. على الاقل راح يكون تفاوت 100%. فعمليا اذا كانت قطعة في قطعة مدهونة، اذا كانت قراءات السيارة 400 راح تعطينا 600.
0: طب بدي اسالك هالسؤال، هو اخر سؤال بدي اختم فيه. ممكن تحايل يكون، ممكن انا عندي باب مدهون احط على اجزاء السيارة 9 ميلي أو 8 ميلي مثلا،
1: مزبوط،
0: وعلى الباب أحط 6 ميلي.
1: شوف أنا بشكل عام بحكي لأي حدا بده يشتري سيارة غالية إنه حقه إنه يفحصها بحالتها الطبيعية. بيكون هون كمان مرة مش
0: فيش مجال
1: للغش، احنا بجوز حساسين أكتر لموضوع القطع المدهون
0: مع إنه عادي يعني.
1: مع إنه عادي تمام. بس إذا أنت بدك تأخذ إشي 100% لازم تفحصها بدون
0: علاء. عندي قائمة أسئلة طويلة كنت محضرها أنا، ونصها ما سألتك شيء. وشوف الوقت أدركنا
1: كان حوار لطيف وحوار. أنا ما حسيتش كمان
0: ما حسناش الوقت. وإن شاء الله في حلقات جاية نحكي أكتر لأنه في شوف أنا بحب أحكي مع الناس اللي بتفهم شو بتشتغل وعلى من الناس اللي بيعرف شو بيشتغل بدليل دخل في تفاصيل مش بس السيارات في تفاصيل المنتج ومكونات المنتج ولإيش هاي المكونات وشو وظيفة هاي المكونات يعني إنسان فاهم شو بيشتغل مش إنسان بروح بلزق صارت معي ما هو ما بيوقع إلا الشاطر بروح بلزق وبيسوي بلاك إديشن وبقول لك هذا بي بي اف وبيطلع في الآخر ستيكرز عبارة عن بلاستيك مثل بيحكي فيه البي في سي هذول مش عارف شو اسمه مش مشكلة. علاء الصيفي من علاء أوتو تيونينج أو
1: أوتو ديتيلينج
0: أوتو ديتيلينج آسف تيونينج اللي هي التعديل البرمجة. شكرا كتير إلك
1: وأنا جدا تشرفت فيكم وتشرفت أني كنت معكم على الهواء.
0: الله يخليك. وعلاء بدي أحكي للناس موجود في بير زيت بجانب مول بير زيت بتنزلوا هناك بتلاقوه عنوانه فيكم. ما بتوه وفي عنده صفحة على كل منصات السوشيال ميديا صحيح. موجودة بتقدروا تبحثوا عنها وتشوفوها ولأي خدمة بتتعلق في بولش أو نانو السيارات أو أفلام الحماية بي بي إف علاء بيلاقيكو في وجهه المبتسم وإطلالته بهي. شكرا على تحياتي. وأنتم مستمعينا ومشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. شكرا أحمد العجولي في الهندسة الإذاعية فادي ماضي في البث التلفزيوني رافقتكم في الإعداد والتقديم سلامة الأطرش كما دائما. شكرا لرأي حلقتنا سمارت باليستاين سيارة ذكية عصرية كهربائية وكيلها العام في فلسطين الشركة الأقوى شركة غرغور التجارية. دمتم بخير.
2: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
2: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء.

0: تسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.

0: فلسطين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
2: قالت وزارة النقل العراقية إن تأثيرات الحرب الجارية في المنطقة على مشاريع النقل في البلاد لا يزال محدودا رغم تأثر الموانئ بأزمة مضيق هرمز، مؤكدة استمرار تدفق المواد الأساسية والغذائية وحركة السفن. شهد قطاع النقل البري في العراق نشاطا خلال الأزمة مع خروج نحو 1500 شاحنة عبر المنفذ الغربي للبلاد. توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد اللبناني انكماشا كبيرا خلال ما تبقى من هذا العام مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط وما خلفته الحرب من أضرار في النشاط الاقتصادي والبنية التحتية ومستويات المعيشة. الصندوق أكد أن التضخم في لبنان لا يزال في خانة العشرات، بينما اتسع عجز الحساب الجاري بصورة تعود إلى حد كبير لارتفاع تكاليف الطاقة في وقت زادت فيه أضرار البنية التحتية والنزوح الداخلي وتراجع مستويات المعيشة من الضغوط على ذلك الاقتصاد.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتاً ممتعاً. راي.بس. الوطن في صفحة واحدة. راي.بس.
1: الساعة الآن 12:00 ظهرا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
4: موجز الأخبار من رايا اف ام، تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. 6 جرافات تابعة للمستوطنين تقوم بجرف عشرات الدنومات واقتلاع عشرات أشجار زيتون في منطقة زبدة غرب بلدة نعلين غرب رام الله. قوات الاحتلال تقتلع 10 أشجار الزيتون وتجرف أراضي بلدة جبع شمال شرق القدس المحتلة وتعود لعائلة مسلم دار سليم وتضم أكثر من 60 شجرة زيتون. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تكشف عن إصدار سلطات الاحتلال ل3 أوامر عسكرية جديدة تستهدف إزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون والأشجار الأخرى من نحو 339 دنما من أراضي المواطنين في محافظتي جنين ورام الله والبيرة. الاحتلال يعتقل مواطنا من بلدة يطا جنوب الخليل عقب هجوم مستوطنين على مساكن المواطنين في المنطقة واعتدوا على النساء والأطفال بالضرب وحاولوا إدخال أغنامهم في ساحة المسكن المبني من الطوب والصفيح ويأوي أفراد العائلة في محاولة منهم الاستيلاء عليه وإجبار العائلة على الخروج منه فيما تصدى لهم الأهالي. انطلاق الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة نحو 130 من رؤساء الدول والحكومات في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. القوات الحكومية اليمنية تفيد بأن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة يشن

0: غارات جوية مكثفة على مواقع وتجمعات وأسلحة تابعة لجماعة الحوثيين في المخاوي الوازعية غربي محافظة تعز. الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر في منطقة نجران بعد دقائق من إطلاق إنذار عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالة الطوارئ للتحذير من الخطر. في أحوال الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يدرى تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى حول معدلها السنوي العام. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر راية دوت بي أس. إلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية أف أم.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: صحة العينين، قد يؤدي النظر إلى الشاشات لفترة طويلة إلى جفاف العينين وإجهادهما لدى بعض الأشخاص، ولتقليل ذلك خذ فترات راحة منتظمة وانظر بعيدا عن الشاشة بين الحين والآخر، وتأكد من وجود إضاءة مناسبة أثناء القراءة والعمل.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله خالق الموت والموات، سبحان مدبر الكائنات، سبحان مبدع المبدعات، سبحان منزل الآيات البينات، سبحان واهب العطيات، سبحان مسكن الساكنات، سبحان محرك المتحركات، سبحان عالم الكليات والجزئيات، سبحان من يذكره الذاكرون والذاكرات، سبحان من يعلم الظاهر والخفيات.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية الشركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
7: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
5: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: الجودة بتنعرف بالتجربة، والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خليه دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: رايا أفهم. لا تفكر.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

الساعة الآن 1 ظهرا. في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في 1 الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا على رايا FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم سيداتي سادتي. نقدم إلى حضراتكم فيما يلي برنامج الواحدة الإخبارية من راية أف أم، ونبدأه بالعناوين. سلوى تواجه هجوما جديدا للمستوطنين، وعائلة العبيات تختزل إرهابهم في بيت محاصر. منع الوقود يجبر مشفيين في قطاع غزة على تقليص الخدمات للحد الأدنى. لقاءات فصائلية في القاهرة تستثني فتح وتبحث ملفي التشريع والانقسام.
1: الواحدة الإخبارية على راية أف أم.
0: سنكون وإياكم سيداتي سادتي مع تفاصيل الملفات، ولكن بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
2: مساء الخير لك رامي ولكافة مستمعينا، وأهلا بكم. إصابة مواطنة برصاص الاحتلال ظهر اليوم في خان يونس، وتسجيل 11 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة نفذها الاحتلال خلال ساعات اليوم الأولى، بالتزامن مع تحليق مكثف ومنخفض لطائراته المسيرة ومواصلته تنفيذ عمليات نسف المباني. إصابة 4 مواطنين برضوض بعد اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب اليوم في بلدة عقربة جنوب نابلس. جرافات الاحتلال تواصل لليوم الثاني على التوالي تجريف واقتلاع الأشجار في قرية دير نظام شمال غربي رام الله. قوات الاحتلال تقطع اليوم نحو 60 شجرة زيتون وتجرف مساحات من أراضي بلدة جنوب

0: باب القدس بتزامن مع تجريفها أراض زراعية واقتلاع أشجار زيتون أخرى في بلدة نعلين غرب رام الله. سلطات الاحتلال تصدر 3 أوامر عسكرية جديدة تستهدف إزالة نباتات واقتلاع أشجار من نحو 340 دنما من أراضي المواطنين في محافظتي جنين ورام الله والبيري. جيش الاحتلال يطالب حكومة تل أبيب بزيادة غواصاته إلى 8 بسبب ما وصفه بتعاظم القوة البحرية التركية. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن شل عمليات جميع شركات الطيران الإيرانية حول العالم بشكل كامل اعتبارا من اليوم. إيران تؤكد أنها تجري مفاوضات مع دول الجوار لتسهيل حركة الواردات والتعامل مع التداعيات الاقتصادية للحرب. تواصل الاشتباكات والقصف المدفعي بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في الجوف ومأرب، والأمم المتحدة تتوقع نزوح 230 ألف يمني على الأقل إذا استمر الصراع في البلاد. أخيرا، واشنطن توقع اليوم مع الدنمارك اتفاقا أمنيا جديدا بشأن جزيرة غرينلاند القطبية بهدف مواجهة ما يسمى بالمخاطر المتزايدة في منطقة القطب الشمالي. انتهى الموجز، قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة وعبر الواحدة الإخبارية. معك رامي، عودة إليك.
1: الواحدة الإخبارية،
2: أهلا بكم من جديد. شارك عشرات المستوطنين الليلة الماضية في هجوم واسع استهدف بلدة سلواد إلى الشرق من رام الله، وفرت له الحماية قوات من جيش الاحتلال. الهجوم تخلله الاعتداء على عدد من المنازل وسرقة أغنام ومواجهات لم يسجل فيها وقوع إصابات. تفاصيل ما حدث مع رئيس بلدية سلواد السابق رائد حامد.
3: تقريبا ليلة أمس ما قبل حوالي الساعة 12 قام مجموعة من المستوطنين، طبعا مصطحبين جيش الاحتلال، طبعا نتحدث عن مئات المستوطنين تقريبا، ليس أقل يعني من 100 مستوطن، اقتحموا سلواد مع جيش الاحتلال من الجهة الغربية والشمالية من سلواد جهة عيون الحرمية، طبعا جهة شارع رقم 60 حيث تجمع على شارع رقم 60 الالتفافي، واقتحموا سلواد من هناك بالأحياء المتطرفة طبعا فيها بيوت متناثرة، وتم الاعتداء على عدد من البيوت بتكسيرها وإلقاء الزجاجات والحجارة عليها. بالإضافة إلى ذلك قاموا بسرقة الأغنام من بيتين على الأقل، هذا ما وصلنا من أخبار، يعني لحد الآن التفاصيل كاملة لم تظهر، ولكن على الأقل هناك عشرات رؤوس الأغنام تمت سرقتها من هذه البيوت. جيش الاحتلال كأن كانوا مترافقين، يعني يبدو كان في تحقيق مسبق ما بين بعض تواصلنا، يعني الجيش الاحتلال دخل من سلوات من الشارع الرئيسي ومن المدخل الرئيسي، المستوطنين دخلوا من الأحياء المتطرفة من جهة شارع رقم 60، يعني معظم دوريرة الاحتلال دخلت من هذه المنطقة. طبعا وكانت طائرات الزنانة طبعا درون مصطحبة للدوريات والمستوطنين حيث رحلوا وحلوا في المناطق والأحياء هذه، العدة لحد الآن موجودة في سماء سلوات. وطبعا تصدى لهم المواطنون بمواجهات والمستوطنين أو الجيش الاحتلال في هذه الأحياء، والآن لم تبلغ عن إصابات، تم إطلاق خلالها الرصاص وقنابل الصوت والمضيئة.
2: داخل منزل معزول شرق قرية أم صفا الواقعة إلى الشمال من رام الله، تختزل في عائلة محمد العبيات آليات عمل عصابات المستوطنين على ترحيل المواطنين من بيوتهم وأراضيهم لتسهيل الاستيلاء عليها. تلك العائلة المكونة من 15 فردا عايشت على مدار أكثر من 3 سنوات كافة أصناف المضايقات وأعمال الترهيب، كان آخرها بوابة حديدية نصبها الاحتلال قبل نحو شهر تفتح وتغلق وفق أهواء مستوطن. القصة يوجزها لراية عبد الله العبيات.
4: عائلة أبو صلاح العبيات محمد العبيات تسكن في الجهة الشرقية من قرية أم صفا بين مستوطنة عطيرة والبؤرة الجديدة اللي أقاموها بعد 7 من أكتوبر على جبل الراس. طبعا ظروف صعبة واعتداءات متكررة ويعني لا تعد ولا تحصى من حتى من قبل 7 أكتوبر. يعني إحنا حرقوا منزلنا وحطموا سياراتنا من يعني في شهر 6 إلى 2023، واستمرت الاعتداءات وزادت بوتيرة عالية بعد 7 من أكتوبر. ولكن في هذه الأيام نتعرض على ظروف استثنائية من إغلاق البوابة اللي موجودة على مدخل منزلنا اليوم الثالث على التوالي من قبل مستوطن بيجي بحط هالكفل على البوابة وبروح، وبنحكم على الارتباط، والارتباط يعني لا جدوى من الحكي معهم. يعني إذا أنت ما فتحت في إيدك ومركت ما هذا راح يفتح لك إياه. البوابة وضعت من قرابة شهر تقريبا. المصلحة هي التهجير، هم بنية التهجير ومخفوش النية، يعني حكوا لنا بصريح العبارة انتوا شو بتسووا هان، اطلعوا من هان، دبروا حالكم، روحوا على اي منطقة ثانية. ولكن احنا لن ولن نرحل ان شاء الله، ثابتين بإذن الله ان شاء الله.
2: كم عدد من يقطنون في هذا المنزل المحاصرة؟
4: قرابة 15 نفر. ننزل مشي سيرا على الأقدام باتجاه قرية أم صفا. جيش الاحتلال هو الداعم، هو المساعد لهم، وهو يعني هم بيكملوا بعض، كان شرطة الاحتلال ولا جيش الاحتلال كلها بتشتغل لنفس الهدف، ولا المستوطنين. والمستوطنين كمان مش حركات عشوائية، ناس مدربين، ناس منظمين، بيشتغلوا يعني باستمرار بأهداف، وناس موظفينهم بس لمضايقتنا. إحنا في المنطقة الشرقية فيها كم من مستوطن وموظفينهم شبه يومي في الليل في النهار، مضايقة صاروا ما يسويش الصلوات تاعتهم إلا يوم الجمعة إلا عندنا باب المنزل، ضاقت فيهم الدنيا إلا باب المنزل. يوم السبت في الليل ليلة الأحد 12:30 الليل أجوا بأعداد كبيرة وقاموا ترانيم توراتية وحفل وموسيقى صاخبة ونفخ في البوك، واستمروا للساعة 3:30 الليل بأصوات مزعجة جدا جدا. كل هذا الإشي المضايقة اللي دفعنا للرحيل وترك المنزل، ونهيك عن قطع خط الماء باستمرار اللي بيطلع على الدار، قطع كيبل الكهرباء، مضايقة من جيش الاحتلال. جيش الاحتلال أي واحد نازل على قرية أم صفا أو طالع على البيت بيحجز ساعتين 3 ساعات وحجة إنه طايح بدون تنسيق أو طالع بدون تنسيق. طب من وين نجيب تنسيق؟ ما فيش تنسيق فعليا، ولكن كلها مضايقات للدفع إلى التهجير. بس منزلنا إحنا في المنطقة الشرقية معزول عن المنطقة جميعها. احنا للأسف بعد ما عملوا الطريق الاستيطاني اللي بربط البور الجبل الراس مستوطنة عطيرة انعزلنا تماما من باب دارنا، وقطعنا عن المنطقة ولا إلنا أي اتصال بأي منزل آخر، لأن نحن موقع منزلنا في منطقة الشرقية وبعيد نوعا ما عن القرية، فأصبحنا تماما لوحدنا.
2: شرعت قوات الاحتلال يوم أمس بنصب بوابات حديدية عند مداخل عدد من القرى والبلدات والمفترقات الرئيسية شرق محافظة جنين، وشمل ذلك مداخل الجلمة وعرانة والمنطقة الصناعية في جنين ودير بضعيف ومدخل جنين الألمانية وعابة وإمتوت وقبطية والجامعة العربية الأمريكية، إضافة إلى مفترق الزبابدي وما يعرف بالشارع الالتفافي. وفي قراءة للمشهد اعتبرت الدكتور سناء زكارني أستاذة السياسات والعلاقات الدولية أن تركيب البوابات يعني توسيع منظومة التحكم بحركة الفلسطينيين وتحويلها من حق طبيعي إلى امتياز.
5: بوابات جنين هي تحول المنطقة إلى كنتونات مغلقة. عندما تنصب يعني كنتونات وبوابات بوابات عند الجلمي وعراني ودير أبو ضعيف وعابة وإم التوت وقباطي ومعظم القرى وعلى مداخل الجامعة العربية الأمريكية وأيضا مفترق الزبابدي والشارع الالتفافي، فنحن أمام توسيع لمنظومة التحكم بحركة الفلسطينيين داخل المحافظة نفسها. السؤال ليس لماذا وضعوا بوابة؟ السؤال الأهم، ماذا يعني أن يصبح الطريق اليوم مرتبط أو الذي يربط القرية بقرية والقرية بالمدينة والطالب بجامعته والمريض بمشفاه قاضعا لإمكانية الإغلاق في أي لحظة؟ هذه هي الخطورة السياسية. البوابة بحد ذاتها قطعة حديد، لكنها عندما توضع ضمن شبكة واسعة من الحواجز والإغلاقات تتحول إلى أداة لإعادة تنظيم الجغرافيا الفلسطينية وقرار عسكري إسرائيلي. الأخطر أن سكان شرق جنين اليوم لا يتحدثون عن إزعاج مروري بل عن احتمال عزل قرى كاملة عن مدينة جنين، عن الخدمات الأساسية. وأيضا هناك كثير من التقارير المحلية تشير إلى أن الإجراءات قد تمس نحو 30,000 مواطن في 10 قرى شرق المحافظة. هذا المشهد يقرأ على مستويين حقيقة. المستوى الأول، الحياة اليومية. المواطن قد يضطر إلى سلوك طرق أطول، والطالب قد يتأخر عن جامعته، والعامل عن عمله، والمريض عن علاجه، والمزارع عن أرضه. أما المستوى الثاني اليوم نقرأه سياسي بامتياز، عندما تتحول حرية الحركة من حق طبيعي إلى امتياز يمكن منحه أو منعه من قبل الاحتلال، تصبح السيطرة على الطريق جزء من السيطرة على المكان. وهذا اليوم ما يجعل قضية بوابات جنين تتجاوز جنين نفسها، لأن السؤال الذي يطرح هذه البوابات هو: هل نحن أمام إجراءات أمنية مؤقتة أم أمام واقع جغرافي جديد يجري فرضه تدريجيا؟ يعني لا يمكن الجزم من واقع تركيب البوابات اليوم أن هذه خطة نهائية لتحويل المنطقة إلى كنتونات، لكن اتساع نطاق السيطرة والإغلاقات بالتزامن مع استمرار القيود العسكرية التي تفرض حقيقة في محافظة جنين يجعل هذا الاحتمال موضوعا مشروعا للبحث السياسي والميداني. والأوامر العسكرية التي مددت في مخيم جنين حتى نهاية أيلول مع قيود مشددة أيضا على الدخول والخروج من المخيم. وبالتالي اليوم نتحدث عن قراءة خريطة، أين وضعت، ما الطرق التي قطعتها، ما القرى التي أصبحت مرتبطة ببوابة، ما هي الخدمات التي أصبحت أبعد، ما الذي يحدث إذا أغلقت هذه البوابات جميعها في الوقت نفسه؟ لأن الاحتلال اليوم يغلق طرقا فهو لا يغلق الإسفلت، بل يعيد ترتيب الوقت والمسافة والاقتصاد والحياة اليومية والتضييق على الفلسطينيين. وهذا مهم أيضا لأنه يضع الإنسان الفلسطيني أمام حياة عنوانها الضغط السياسي والأمني والاقتصادي والنفسي والاجتماعي. هذا بمعنى يضغط الفلسطينيين إلى التوجه والتفكير إلى مبدأ الهجرة، وهذا أسميه الهجرة الناعمة. جنين هي جوهر المشروع الاستيطاني، قربها من الخط الأخضر وهو يعطيها موقع استراتيجي وبالتالي هي مطمع. وجنين تتحدث عن مرج ابن عامر، تتحدث عن المنطقة الاقتصادية الزراعية التي تمول المناطق والقرى، وبالتالي نتحدث أنه هناك بعد استراتيجي لقربها من الخط الأخضر. أيضا هي تربط المناطق في الأغوار، وبالتالي نتحدث عن قرى ترتبط خدماتيا في المحافظة.
2: شكرا لهذه القراءة دكتور سناء زكرني، أستاذة السياسات والعلاقات الدولية، كنت معنا من جنين. أعلن مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية يوم أمس عن تعليق عدد من الخدمات الأساسية تشمل العيادات الخارجية والعمليات. وبيّنت إدارة المستشفى أن القرار اتخذ على خلفية النقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، إلى جانب منع الاحتلال إدخال الزيوت والإطارات وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة الضرورية لاستمرار تشغيل المركبات والمعدات والخدمات الأساسية. وسبق أن أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني في خان يونس عن تقليص خدماته بشكل حاد بعد تلقيه إشعار رسمي بيان من منظمة الصحة العالمية يفيد بوقف إمداده بالوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية. وأوضح الدكتور جمال الهمسة المدير الطبي للمستشفى أن التقليص يشمل العمليات الجراحية والعيادات الخارجية وعمليات الولادة القيصرية والمناظير التشخيصية والجراحية، مشيرا إلى أن المستشفى كان يستقبل يوميا ما يزيد عن 3000 مريض، وهو يقدم الخدمة لنحو 700,000 مواطن.
6: حقيقة أن الأمر يعني ليس بهذه السهولة فيما يتعلق بتزويدنا بالوقود. يعني معلوم أنه من بداية التصعيد يعني في 2023 تم إيقاف شبكة الكهرباء العمومية بشكل كامل عن قطاع غزة، وأصبحنا نعتمد اعتمادا كليا على المولدات الكهربائية. هذه المولدات بحاجة إلى الزيوت، إلى الفلاتر، إلى قطع الغيار، إلى الوقود. يعني عدم وجود الوقود يعني وقف المولدات، وهي المصدر الوحيد للكهرباء. الأجهزة الطبية كلها تحتاج إلى مصدر كهربائي ثابت. ومن هنا عندما تم إحاطتنا من قبل منظمة الصحة العالمية بوقف توريد الوقود لقطاع غزة وخاصة المؤسسات الصحية الأهلية، للأسف يعني أعلننا وبكل أسف عن وقف كل الخدمات باستثناء الطوارئ والولادة. يعني نحن نتمنى أن لا يطول هذا الأمر، لأنه يعني يتعلق بأرواح ناس، بصحة ناس. هناك يعني أمراض مزمنة تتابع في العيادات الخارجية، هناك عمليات طارئة للمواطنين يعني مجدولة على مدار شهور قادمة، للأسف كلها توقفت الآن. فنتمنى أن لا تطول هذه الأزمة. يعني نحن قبل هذا الإجراء يعني كنا نقدم خدماتنا إلى ما بين 2500 إلى 3000 مريض يوميا. نحن الآن أبقينا على قسم الطوارئ والولادة، وهذا يمثل يعني قريب من 1000، والباقي يعني من 1500 إلى 2000 مريض يحرموا من الخدمات بالأرقام. يعني هذه الخدمات هي خدمات أولا عيادات تخصصية يعمل بها أخصائيين، كل عنده جهازه. يعني على سبيل المثال القلب يوجد عنده جهاز الإيكو، جهاز الإيكو يحتاج إلى كهرباء. عيادة المسالك تحتاج إلى ألتراساوند، هذه تحتاج إلى كهرباء. عيادة الألتراساوند التخصصية الإشعاعية تحتاج إلى كهرباء. عيادة الجلدية بها جهاز الكوتري ويحتاج إلى كهرباء. كل عيادة من عيادات التخصصية يجب أن يكون فيها ليس فقط الإضاءة بل الأجهزة الطبية أخرى تحتاج إلى كهرباء. العمليات أجهزة التخدير وأجهزة الصفط وأجهزة الكي كلها تحتاج، كل نقطة والمونيتورينج كله يحتاج إلى كهرباء. وبالتالي توقف المولدات يعني وقف كامل للعمليات، وقف كامل للعيادات، وقف كامل لأقسام المبيت، وقف كامل للمناظير التشخيصية. يعني نتكلم عن عمل تخصصي. يعني هذه المناظير التشخيصية يوجد لدينا قوائم انتظار موجودة عن شهر 9 وعن شهر 10، والمواطن يلح علينا، لكن للأسف والله يعني لا تتخيل كم يعني يشكو الذين يعانون من أمراض هضمية أو سرطانات أو أورام أو غيره باحتياجهم الملح إلى منظار جهاز هضمي، معدة أو قولون. يعني عندما تقول له متأسف لا يوجد، لا تتخيل مقدار الألم الذي والحسرة التي تصيبه. نحن اضطررنا إلى أن نوقف هذه الخدمات ونبقي فقط على الطوارئ والولادة، لأن الوضع لا يسمح بأن نستمر كما كنا عليه سابقا بدون وقود. الآن نحن نتمنى يعني خلال الأيام القادمة أن يكون هناك استجابة لنداءاتنا واستغاثاتنا وتدخل عاجل من قبل سواء الأمم المتحدة، الصحة العالمية، الأوتشا، الدول العربية والإسلامية. يعني لا أعتقد أنهم ينتظروا كثير، يعني ونحن يعني نستغيث بطلب شيء بسيط. يعني هذا لا يكلف كثيرا على الدول، يعني لا يمثل معضلة في تزويدنا بالوقود. يعني إسرائيل تمنع إدخال الكهرباء، والآن نحن نحاط علما يعني كمؤسسات صحية أهلية بوقف الوقود. لماذا؟ يعني لماذا يتم استهلاكنا في هذه المرحلة الصعبة؟ يعني يوميا نحن نستقبل إصابات يعني نتيجة استهلاكات، يوميا يوميا هناك استهلاكات، يوميا هناك يعني إلحاح على عمليات سواء جراحية خاصة بالإصابات أو غيره. طيب يعني عندما تتوقف هذه العملية لمصلحة من؟ يعني احنا إن لم يمت بالاستهداف المباشر يمت بسبب عدم توفر الإمكانيات الطبية. يعني أمر يعني احنا نعاني من بداية الأزمة حتى هذه اللحظة من نقص في الأدوية، ونحاول أن نأقلم أنفسنا ونحاول أن نرشد في الاستهلاك بالنسبة للأدوية والمستهلكات الطبية وغيره. أوقفنا الغيارات منذ فترة طويلة، وأوقف والآن المحاليل التي تعطى لمريض عنده جفاف أو مريض عنده عملية مسائل بولية أو غيره. يعني ماذا بعد؟ يعني ماذا يريدون من قطاع غزة؟
2: أعلنت حماس أن وفدا من الحركة يقوده عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العلاقات الوطنية حسام بدران أجرى سلسلة لقاءات في العاصمة المصرية مع قوى وفصائل تناولت التطورات السياسية وملف انتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني وسبل تعزيز الوحدة الوطنية. وقالت حماس في بيان لها إن اللقاءات شملت ممثلين عن حركة الجهاد الإسلامي وتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحركة الأحرار ولجان المقاومة في فلسطين إلى جانب الجبهة الشعبية القيادة العامة. على أي قاعدة تعقد هذه اللقاءات التي لا تشمل فتح؟ وما إمكانية أن تفضي إلى توافق على تأجيل الانتخابات التشريعية مع قرب فتح باب الترشح لها؟ أسئلة وجهناها لضيفنا من القاهرة الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية.
7: كما تبعنا أنها تأتي بمبادرة من حركة حماس، ولكن حقيقة الأمر أن هذه الاجتماعات كان مخطط لها سلفا، أن هذه الاجتماعات ستبدأ في الأسبوع الأخير قبل فتح باب الترشيح، وكما هو معروف باب الترشيح سيفتح 26 من الشهر الجاري أي بعد قرابة 4 أيام. إضافة إلى ذلك بعد الترتيب كانت أيضا مشاورات بعد زيارة الرئيس أبو مازن ومعرفة ما دار في هذا الأمر. حسب طبعا من بعض المعلومات المحدودة فأن الرئيس أبو مازن أبلغ الجانب المصري أنه سيعود اللجنة المركزية ليتخذ قرار فيما تم مناقشته معه في ملف المصالحة طبعا الفلسطينية الفلسطينية. وأثير البعض أن هناك اجتماع قد يضم طبعا حركة فتح التي يقودها أبو مازن ومن ضمنه تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الذي يقوده القيادة الفلسطينية محمد دحلان، إضافة إلى طبعا فصائل من ضمنها الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي وحركة حماس، لكن لم تؤكد ولا جهة رسمية هذا الأمر إلا بعض التغريدات. وأيضا أثير خلال أيام الماضية تغريدة منشور لجمال نزال الناطق باسم حركة فتح في أوروبا، وطبعا عن أن هناك فصائل بما فيه حماس والجهاد الإسلامي الذين طبعا سماهم الذين اجتمعوا سابقا في القاهرة طلبوا بتأجيل الانتخابات. وهذا على فكرة المنشور غير دقيق. هذه الاجتماعات نوقشت إصرار كل الفصائل اللي عمليا 8 أو 9 فصائل وقوة فلسطينية على ضرورة استمرار العملية الديمقراطية وعدم انقطاع. نوقشت حسب طبعا بعض المعلومات لدينا طريقة التحالفات التي ستتم، وعلى فكرة الجميع يعمل على إعداد بنك أسماء وللترشيح للانتخابات بشكل أساسي. نوقش موضوع ما يحدث في بصراحة عمليات الانتخابات أو منطقة الانتخابات في المجلس الوطني في منظمة التحرير الفلسطينية كما حدث في قطر في الكويت طبعا، وكذلك اتحاد الطلبة كما حدث في بيروت واتحاد الكتاب. نوقش أيضا ما يتم التجهيز له في أمريكا اللاتينية، وهناك اجتماعات مكوكية من ممثلين المجلس الوطني الفلسطيني في أمريكا في عدة دول في أمريكا اللاتينية. كل ذلك نوقش ونوقشت عمليات الإصرار على كما شرنا إجراء الانتخابات التشريعية وإكمال مشروع منظمة التحرير الفلسطينية طبعا بطريقة ديمقراطية. وأنا أعتقد من المهم أيضا أن المشرعين أكدوا بما فيه حماس والجهاد الإسلامي على أهمية التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني. هذا أمر مريح، ولكن طبعا طلب أن تمارس ديمقراطية الاختيار ممثلين المجلس الوطني الفلسطيني وليس بالطريقة التي تتم حاليا أنها تتعارض مع ما تم عليه سابقا حتى في اجتماعات بيروت بشكل أساسي عام 2018. وبالتالي طبعا تفضل
2: دكتور، حتى نستغل وقت هذه المقابلة بالحد الأقصى، نسأل بعد هذه الاجتماعات هل الأجواء تشير إلى أن الفصائل ستخوض الانتخابات بقائمة موحدة، أم أن هنالك يعني تفاهم داخلي كما يقول بعض الأطراف على طلب تأجيل هذه الانتخابات، وهذا أيضا يتوافق مع يعني ويتلاقى مع رغبة تتعاظم وتتزايد في رام الله؟
7: بصراحة طبعا هذا الأمر كان لم يناقش كما شرنا بجدية، بالفعل هذه الفصل تقبل بالتأجيل وأعلنت أنها ترفض فكرة التأجيل بشكل أساس. أنا هذه الفرصة لتجديد الشرعيات الفلسطينية، قلت أنهم فكرة التأجيل كانت مرفوضة، ولكن التأجيل قد يربط باجتماع وطني شامل يضم كل الفصائل بما فيها حركة فتح التي يمثلها الرئيس أبو مازن، ويكون هناك اجتماعات موسعة لترتيب بيت الفلسطيني. لكن هذا غير مطروح بصراحة على الطاولة، حتى كما أشرت أن الرئيس أبو مازن لم يعطي الجانب المصري الذي يبذل جهد كبير في تحقيق ملف المصالح، لم يعطي إجابات شافية وترك الأمر للجنة المركزية التي تقرر. وحقيقة الأمر أن هذا غير دقيق، لأن من يقرر في كل العمل الفلسطيني هو شخص واحد ورئيس أبو مازن، ولكن بالعادة الرئيس أبو مازن عندما يرغب بالهروب من مثل هذه القضايا يقول أن اللجنة المركزية هي المسؤولة، كما حدث في ملف المصالحة مع تيار الإصلاح الديمقراطي قال أن الأمر متروك للجنة المركزية، وقد أوضح ذلك بصراحة جبريل رشوب عضو اللجنة المركزية وقال أن هذا الأمر كان قد تم الاتفاق عليه ولكن لم ينفذ. لذلك أنا أعتقد أن فكرة تأجيل الانتخابات غير مطروحة من قبل من اجتمعوا بالأمس في القاهرة، وأول أمس الاجتماعات بالأمس أول أمس الاجتماعات بدأت من يوم الأحد، والأمور طبعا هناك رغبة من الجميع بإجراء الانتخابات. لكن في رام الله يدور الأمر عمليا، ما منع الانتخابات من 2021 لا زالت قائمة، يعني حدث عن من يحط لهم اقتراع في القدس 140,000. كانت المشكلة في عام 2021 أن الاحتلال لم يسمح بإجراء في القدس ولم يتغير شيء.
2: نشكرك جزيلا الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من القاهرة. قالت القائمة بأعمال المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان إن مكتبها لم يتخذ أي خطوة لإلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف جالانت، وذلك رغم العقوبات والضغوط الأمريكية المتصاعدة. يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن توجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض عقوبات تستهدف المحكمة الجنائية الدولية خلال أيام. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن في تموز يوليو الماضي عن حملة لفرض عزلة على المحكمة داعيا دولا أخرى إلى الانسحاب منها، وذلك بعد فرض البيت الأبيض عقوبات على عدد من قضاة ومدعي المحكمة. الدكتور محمد الشلالدي أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس.
8: بداية الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على رئيس المحكمة ونائب المدعي العام، وهذه الإجراءات العقابية المفروضة على قضاة المحكمة الجنائية الدولية هي حظر شامل على دخول بعض القضاة للأراضي الأمريكية، وبالتالي هذا الإجراء من قبل دولة كالولايات المتحدة الأمريكية يعتبر انتهاكا صارخا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي، وبالتالي تشكل هذه الخطوة تشكل هجوما صريحا على الاستقلال القضاء الدولي ممثلا في المحكمة الجنائية الدولية. ومذكرات الاعتقال رسالة للعالم بأن الجرائم لا تسقط بالحصانة السياسية. هذه العقوبات هي تأكيد على أن يسود منطق القوة على منطق الشرعية الدولية. ولكن من حيث المبدأ يعني الدول سواء الدول الأطراف أو غير الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هي ملزمة بالتعاون القضائي بالتسليم والمحاكمة. هذه الإجراءات التي تتخذ بحق قضاة المحكمة الجنائية الدولية هي بسبب صدور مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت وبعض القادة الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب وجريمة إبادة جماعية في قطاع غزة. وبالتالي وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وفق المادة 146 من هذه الاتفاقية والتي تعتبر ملزمة من القواعد الآمرة في القانون الدولي الإنساني تلزم الدول الأطراف بملاحقة ومساءلة من يرتكب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية مرتكبها. وهذه رسالة لدولة كالولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي الديمقراطية والتي كذلك تستخدم حق النقد الفيتو بحق أي قضية تخص الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. يعني العقوبات التي اتخذت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وهي تجميد أي أصول أو معاملات مالية وعقارية تابعة لهؤلاء القضاة بعينهم داخل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الإجراءات العقابية يعني تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية بحق هؤلاء القضاة. السؤال المطروح، هل هذا الإجراء قانوني وفقا يعني القانون الدولي أو القاعدة القانونية الدولية تسمو على القاعدة الوطنية؟ بغض النظر الولايات المتحدة الأمريكية هي ليست طرف أو دولة مصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكنها ملتزمة وتلتزم بما يصدر عن المحكمة الجنائية الدولية من إجراءات عقابية بحق منتهكي أو المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية. وبالتالي فرض هذه العقوبات يساهم في عدم تطبيق آليات منع الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، وهذه العقوبات المفروضة على القضاء تعتبر انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وإلغاء الدور الأساسي لقرارات الأمم المتحدة، لأنه الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب وتدعو الدول بالتعاون القضائي بالتسليم أو المحاكمة ومساءلة من يرتكب جرائم حرب.
2: نصل بهذا سيداتي سادتي مستمعينا ومتابعينا إلى نهاية الواحدة الإخبارية قدمناها لحضراتكم من راية أم. نشكر لكم المتابعة، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، في أمان الله وحفظه.

0: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على راية أف أم.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
6: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيق.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: جوال كل يوم جديد.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
3: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات، المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
4: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
3: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
4: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
3: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

الجنادي إنا كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: السياسة النفطية الاستعمارية وما بعد الاستعمارية في الخليج العربي للمؤلف باتال داغان، كتابنا لليوم والصادر عام 24 20 و1000 ميلادي، ليناقش واحدة من أعقد الأمور وأكثرها حساسية حول العالم، إذ يقول داغان في هذا الكتاب بأن النفط إنما يأتي في قلب القصة المرتبطة بالاستعمار والنفوذ. ويتتبع الكاتب من خلال هذا الكتاب كيف تعاملت بريطانيا أولا ثم الولايات المتحدة الأمريكية لاحقا مع الثروة النفطية في الخليج العربي، ليبدأ كتابه من بنية الحكم والسيطرة ويمر بشركات النفط والامتيازات والأسواق، ثم يصل إلى الصراع بين القوى الكبرى وإلى محاولات إعادة تشكيل النظام النفطي العالمي بعد انتهاء الاستعمار المباشر. اللافت أن المؤلف لا ينظر إلى النفط باعتباره تجارة فحسب، بل يربطه ببناء النفوذ السياسي والأمني والقواعد العسكرية والتدخلات، إضافة إلى المنافسة بين العاملين والشركاء في هذا المجال، وبالمنافسة على تحديد

للقارئ الكريم واضح ومثير. عندما تكون الأرض غنية بالنفط، هل تصبح الثروة وسيلة للاستقلال أم تتحول إلى سبب إضافي لتنافس القوى الكبرى؟ ومن هذه الزاوية لا يعود تاريخ النفط مجرد تاريخ حقول وشركات، بل يصبح تاريخا للصراع على القرار والسيادة والأمن والقدرة على رسم المستقبل. وهذه هي الزاوية التي تمنح الكتابة ثقة له في فهم التاريخ الجديد وتفاصيل المستجدات الأخيرة التي نعيشها اليوم وما يجري في الخليج العربي وطبيعة علاقاته بالعالم اليوم. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري سيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الساعة الآن 12:00. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة مواطنة برصاص جيش الاحتلال جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. سلطات الاحتلال تصدر أمرا عسكريا جديدا يستهدف إزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون والأشجار الأخرى من نحو 99 دونما من أراضي قرية دير نظام شمال غرب رام الله. وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد كشفت صباح اليوم عن إصدار سلطات الاحتلال 3 أوامر عسكرية تستهدف إزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون وأشجار أخرى من نحو 339 دونما من أراضي المواطنين في بلدة قباطية ومدينة جنين وبيت ريما شمال غرب رام الله. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يهدد بإجبار جميع سكان مدينة غزة على الإخلاء وتهجير نصف سكان القطاع الذي دمرته الحرب والبالغ عددهم نحو 2 مليون نسمة إذا تم أسر أي إسرائيلي مجددا. قوات الجيش الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في جنوب وغرب محافظة تعز بالتزامن مع استمرار المواجهات في عدد من جبهات المحافظة منذ أيام. المسؤول في السلطة القضائية الإيرانية يعلن أن السفن التجارية التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل التي صدرتها بلاده في الخليج العربي ستطرح للبيع على أن يخصص ريعها لعائلات ضحايا الحرب. دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة الرفيد بريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا وتفتش عددا من المنازل قرب نقطة تابعة للأمم المتحدة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا ولطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في باقي المناطق، ويكون الجو يوم غد الأربعاء غائما جزئيا إلى صافا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
3: انا اريد،
4: انت اريد،
3: هو اريد،
5: وهي اريد،
6: احنا اريد.
1: اريد طور عالمك.
7: اول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال.

0: عم يحفظتي بالباي 20 جهاز آيفون 17 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
6: يا أحلى من مو.
5: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا اف ام، اجمعوا كل الاذواق.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: قالت وزارة النقل العراقية إن تأثيرات الحرب الجارية في المنطقة على مشاريع النقل في البلاد لا يزال محدودا رغم تأثر الموانئ بأزمة مضيق هرمز، مؤكدة استمرار تدفق المواد الأساسية والغذائية وحركة السفن. شهد قطاع النقل البري في العراق نشاطا خلال الأزمة مع خروج نحو 1500 شاحنة عبر المنفذ الغربي للبلاد. توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد اللبناني انكماشا كبيرا خلال ما تبقى من هذا العام مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط وما خلفته الحرب من أضرار في النشاط الاقتصادي والبنية التحتية ومستويات المعيشة. الصندوق أكد أن التضخم في لبنان لا يزال في خانة العشرات، بينما تسعى عجز الحساب الجاري بصورة تعود إلى حد كبير لارتفاع تكاليف الطاقة في وقت زادت فيه أضرار البنية التحتية والنزوح الداخلي وتراجع مستويات المعيشة من الضغوط على ذلك الاقتصاد.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: إحنا ما بنصنع منتجات وبس، إحنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تناول الطعام ببطء، يحتاج الدماغ إلى بعض الأوقات ليستقبل إشارات الشبع، ولذلك قد يؤدي تناول الطعام بسرعة إلى استهلاك كمية أكبر قبل الشعور بالامتلاء. حاول تناول وجبتك بهدوء وامضغ الطعام جيدا وتوقف عندما تشعر بالشبع.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

فمن عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية. الساعة الآن 3:00 عصرا. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من راية اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة مواطنة برصاص جيش الاحتلال جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. سلطات الاحتلال تصدر أمرا عسكريا جديدا يستهدف إزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون والأشجار الأخرى من نحو 99 دونما من أراضي قرية دير نظام شمال غرب رام الله. وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد كشفت صباح اليوم عن إصدار سلطات الاحتلال 3 أوامر عسكرية تستهدف إزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون وأشجار أخرى من نحو 339 دونما من أراضي المواطنين في بلدة قباطية ومدينة جنين وبيت ريما شمال غرب رام الله. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يهدد بإجبار جميع سكان مدينة غزة على الإخلاء وتهجير نصف سكان القطاع التي دمرته الحرب والبالغ عددهم نحو 2 مليون نسمة إذا تم أسر أي إسرائيلي مجدداً. قوات الجيش الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في جنوب وغرب محافظة تعز بالتزامن مع استمرار المواجهات في عدد من جبهات المحافظة منذ أيام. المسؤول في السلطة القضائية الإيرانية يعلن أن السفن التجارية التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل التي صدرتها بلاده في الخليج العربي ستطرح للبيع على أن يخصص ريعها لعائلات ضحايا الحرب. دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة الرفيد بريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا وتفتش عددا من المنازل قرب نقطة تابعة للأمم المتحدة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا ولطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في باقي المناطق، ويكون الجو يوم غد الأربعاء غائما جزئيا إلى صافا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد،
2: اريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا.

0: تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: رايا FM بتقدم بانوراما رايا.
2: هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
4: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: مرحبا ومساء الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بنضم لنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما رايا اللي منطل عليكم فيه عبر شبكة رايا الإعلامية من الأحد للخميس. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مليانة أخبار غريبة وطريفة وجديدة من حول العالم، أخبار أول مرة بتسمعوها. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، مساء الخير كمان عليك يا أسماء.
1: مساء الخير لنا وتحياتنا لجميع المتابعين والمستمعين، وأكيد زي ما حكيت إحنا معهم بحلقة جديدة من بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي، وبنبدأ معهم حلقة جديدة.

0: طيب ونبلش معكم في أولى أخبارنا ونروح لأول خبر له علاقة بترندات وبالتيك توك وأكيد يعني كل الناس شافته ما في حدا ضل ما شافه واسمه ديفورس توك لما الطلاق يصير ترند. حتى الطلاق صار له ترند على السوشيال ميديا. الفترة الأخيرة انتشر على تيك توك مصطلح اسمه ديفورس توك وهو محتوى بيشارك فيه أشخاص تجاربهم مع الطلاق والانفصال من المشاكل الزوجية للحظة الانفصال وحتى كيف قدروا يبدوا حياتهم من أول وجديد. واللافت أنه معظم اللي بيحكوا عن تجاربهم هم نساء وصار في ناس بتتابع هاي القصص تتفاعل معها وحتى تاخذ منها نصائح وتجارب. أما عربيا فالموضوع وصل لمرحلة أغرب، في ناس صاروا يعلنوا طلاقهم بطريقة استعراضية ومن أبرز هاي الأمثلة اللي أكيد كلنا شفناها اللي هو حفل الطلاق اللي أقامته شروق في لبنان بعد انفصالها عن زوجها دكتور فود. بس هون السؤال إنه هل مشاركة تفاصيل الطلاق على الملأ بتساعد فعلا على تجاوز التجربة ولا لا، ولا ممكن تفتح باب لمشاكل جديدة؟ بس مختصين بيحكوا إنه السوشيال ميديا ممكن تعطي الشخص شعور إنه مش لحاله وتوصله أو توصله بأشخاص مروا بنفس التجربة، لكن في المقابل في محاميين بيحذروا من نشر التفاصيل الخاصة لأنها ممكن تستخدم لاحقا في قضايا الطلاق. فيعني باختصار زمان كان الطلاق خبر عائلي، اليوم ممكن يصير هاشتاج وترند، يعني بطل فيه خصوصيات. حتى
1: صراحة لسه كنت بدي أحكي مش عارفة إيش ضل إنه الناس تخليه خاص فيها، إذا طلاق على الملأ، الزواج على الملأ،
0: حتى لو سمحت بيعملوا له حفلات
1: يعني حفلة طلاق هاي جديدة لسه انك تنزل تفاصيل عرس وهيك وحفلة، يلا ممكن بس طلاق يعني هاي
0: يعني
1: جديدة
0: عشان تعرف السوشيال ميديا لوين
1: هاي بعد ترند جنس المولود.
0: طبعا
1: طبعا ما بننسى حفلة جنس المولود اللي
0: برج خليفة كانت.
1: بتعرفي انه هاي الاشياء ديش هي، ما بدي احكي انه في لها ولا اي ايجابية، انا برأيي ديش هي سيئة، ديش بتخلي ناس ممكن
0: تهتم بالمظاهر
1: ومش قادرين انهم عن جد يسووا زي هاي الحفلة. صح. مثلا جنس المولود وهيك وبتصير مشاكل انه لا انا بدي اعمل هاي الحفلة. صح. وهاد بيعمل مشاكل بين اي اتنين، فبتصير انه لا هاي عملت انا ليش ما اعمل،
0: هدول عملوا انا ليش ما اعمل. مشكلة المقارنة حتى لو هم سوشيال ميديا او مشاهير، يعني انا لازم اعمل زيهم،
1: فيعني ومبالغ فيها كتير بتكون الحفلات، يعني بحس انه ما إلها داعي تنتشر هيك. لو بدكم تفرحوا مع بعض بالبيت
0: ممكن يكون اشي يعني
1: اشي عائلي بالزبط. في البيت ممكن، اما سوشيال ميديا ما إله داعي بحس.

0: طيب بنكمل مستمعينا معكم بحلقتنا من بانوراما رايا، وطبعا ما تنسوا انكم تسمعونا من جنين والجليل الاعلى وسط فلسطين على 98.3، شمال الضفه والاغوار 96.4، الجنوب وقطاع غزه 96.8. في خبر تاني معنا لليوم بيحكي لنا الناس فعلا صارت تحكي اقل. هون ما بعرف على مين ممكن ينطبق فينا، في ناس لا بتحب تحكي حتى لو سوشيال ميديا، وفي ناس خلينا نشوف تفاصيل هذا الخبر. بحكينا بتحسوا أحيانا الناس حواليكم صاروا يحكوا أقل، إنه بدل ما نحكي قصة كاملة بالتليفون صرنا نبعتها رسالة، وبدل ما نشرح شو بدنا صرنا نبعت إيموجي أو تمام وخلص. الموضوع مش مجرد إحساس، في تحليل بحثي لعدد كبير من الأشخاص أشار إلى إنه متوسط عدد الكلمات اللي الناس بتحكيها يوميا انخفض بحوالي 300 كلمة باليوم مقارنة بسنوات سابقة، يعني تقريبا دقيقتين أو 3 دقائق أقل من الكلام، والانخفاض كان أوضح بين الفئات الأصغر سنا. الباحثين بيربطوا جزء من التغيير بطريقة حياتنا الجديدة، لأنه أشياء كتير كنا نحتاج نحكيها وجه لوجه أو بالتليفون صرنا نعملها برسالة أو تطبيق أو حتى بضغطة زر. بدك تسأل عن إشي ورسالة، بدك تحدد موعد ورسالة تانية بتحكي إنه بدك تحكي لحدا، وصلت لوكيشن أو إيموجي، هاي كلها بتكون مسجات جاهزة إنه توصل للشخص. الأغرب إنه مش بس عدد الكلمات اللي بتتغير، كمان طريقة التواصل نفسها بتتغير، صار الصمت باللقاءات عادي أكتر، وصار في ناس بتفضل تبعت رسائل بدل ما تعمل مكالمة، خصوصا إذا الموضوع ممكن ينحكى بكلمتين. يعني يمكن الجملة الأشهر بهالأيام بطلت خلينا نحكي صارت ابعت لي على الواتساب. السؤال هون، هل إحنا فعلا صرنا أقل كلام ولا بس صرنا نحكي بطريقة مختلفة وأسرع؟
1: صراحة بحس صارت الناس تحب الاختصار، أو أنا بحب خلص أعطيني الزبدة وخلص، يعني كثرة الحكي ملهاش لزوم.
0: بعرفش عن جد ليش هيك صرنا. في مرات يعني ناس لا بتحب تحكي، ومع التطور والسوشيال ميديا هي عن جد بطلنا نحب نحكي. بعرفش هذا الإيش تفسيره.
1: تعرف يمكن بتحب تحكي بس مش بكل المواضيع ومش مع كل الأشخاص.
0: ممكن كمان هاي الشغلة، يعني لأنه صراحة أنا تجربتي الشخصية مع السوشيال ميديا في أشخاص بحب أضل نحكي معهم.
1: يعني هاي للسوشيال ميديا مثلا، بس في ناس على الحقيقة لما تكوني معهم تحكي معهم أكتر من أنه بتحكي معهم على السوشيال ميديا.
0: في أشخاص بحمد الله أنه في إشي اسمه إيموجز بالحياة،
1: هاي مثلا
0: برد عليهم بالإيموجز وخلص.
1: يعني على فكرة معبر
0: وكافي ووافي، يعني خلاص.
1: يعني أظن الناس كلها بتمر بهاي الإشي مش بس إحنا.
0: بالضبط، يعني هاي ظاهرة عن جد عند الكل، يمكن إحنا عم نلفت الانتباه عليها بس هي جد موجودة عند الكل.
1: مع إنه مشكلة نلفت الانتباه عليها، بس لا حلو
0: عشان الناس هلا اللي نصير نبعث لهم إيموجي يحكي أنتوا أصلا ما بدكم تحكوا معنا.
1: بالضبط هيك.

0: طيب ونروح لكمان خبر. هذا الخبر بحكي لكم انه شركة بتدفع لموظفينها بس عشان يتحركوا. تخيلوا تروحوا على شغلكم والمدير بدل ما يطلب منكم تخلصوا المهام أسرع يحكي لكم أنه قوموا تحركوا وإحنا بندفع. هذا تقريبا اللي صار في كوريا الجنوبية لما اعتمدت إحدى الشركات نظام حوافز بشجع الموظفين على ممارسة النشاط البدني خلال حياتهم اليومية. الفكرة بتكون بسيطة أنه الموظف اللي بيحقق مستويات أعلى من الحركة والنشاط ممكن يحصل على مكافآت مالية، والهدف مش بس أنه الموظفين يصيروا رياضيين وإنما يشجعهم على الحركة وتقليل الوقت الطويل اللي بيقضوه قاعدين خلف المكاتب. القصة هاي لفتت انتباه أو الانتباه بشكل عام بعد ما شاركت موظفة هندية تجربتها مع هذا النظام على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت قصتها بشكل واسع. وبصراحة هاي يمكن أول مرة منشوف فيها موظف بيطلع من مكتبه بدل ما يسمع وين رايح ارجع على شغلك يسمع كمل مشي لسه باقي لك مصاري. فيعني باختصار في هاي الشركة الخطوات إلها راتب إضافي. بحب نظام الحوافز أنا.
1: حلو حلو انه تحرك
0: بيهتموا بصحتهم الرياضية وانت رح تاخذ مكافأة وشغلك ماشي.
1: يعني عن جد ما حد يزعل، بس ياريت لو عنا اشياء زي هيك.
0: يعني على فكرة عادة المكاتب متعبة، فمالك متعبة. يعني هم كيف بيشجعوك تتحركي وتقومي عشان تاخدي مصاري ومنه بالزبط. كمان يعني
1: طبعا وهذا كمان برجع على شغلهم،
0: طبعا
1: برجع بفايدة على شغلهم انه انا كل ما كان الموظف مرتاح او كان الموظف
0: انجازه
1: في بيئة
0: أكبر.
1: بالزبط في بيئة صحية انا بالنهاية انا الكسبان. فيعني يعني يعطيهم العافية.
0: بحب موضوع المكافآت، لازم الشركات على فكرة أو المدراء بشكل عام يدرسوا هذا الموضوع إنه كيف حتى ممكن يطبقوا الفكرة نفسها، بدناش إياهم يبتكروا أشياء جديدة.
1: مكافآت، هدايا، زيادات،
0: إنه
1: تحركوا هذه الكلمات
0: تحركوا عشان تاخذوا مكافأة حلوة.

0: طيب مستمعينا احنا معكم اكيد في برنامج بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي.
1: طب حط حالك في محلي في محلي في محلي بتلاقي الشغلي.
2: شركة البركة للتأمين حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
5: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: حب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
4: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
5: هذا البرنامج برعاية
6: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: يسعد أوقاتكم مستمعينا من جديد. رجعنا بنكمل معكم بحلقتنا لليوم من بانوراما رعية برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. منروح لكمان خبر معنا لهاللحظات ومن وجه تحية لكل حدا عم بنضم معنا بهاللحظات على السمع. الناس اللي عم تسمعنا بكل مكان بفلسطين وحتى اللي عم بيتابعونا وبيشاهدونا وبسمعونا من خارج فلسطين, احنا موجودين معكم كمان من خلال رايا تي في. بحكي لنا هون هو سؤال, وهذا السؤال فتح نقاش. ليش منحس براحة غريبة لما نصفر إشعارات الموبايل؟ بحكي لنا أنه بتعرف هالإحساس لما تفتح تليفونك وتكون عندك 47 إشعار ولا 50 إشعار وتبلش تمسحهم واحد واحد. لما توصل الشاشة لصفر بتحس حالك أنك خلصت مهمة وأنجزت مهمة كبيرة بالحياة. تحليلات وأبحاث في علم النفس بتشير إلى أنه الموضوع ممكن يكون أكثر من مجرد حب للنظافة والترتيب. الإشعارات بتخلق عنا إحساس بوجود أشياء معلقة أو لازم ننتبه إلها, ومسحها بعطينا شعور سريع بالإنجاز والسيطرة والإغلاق المهام المفتوحة. يعني ممكن الواحد يكون يومه كله فاضي وفوضى, بس المهم الدوائر الحمراء اللي على التطبيقات إنها تختفي. بعرفش ليش هذا الإشي عن جد إحنا ممكن عند الكل. اللافت إنه الباحثين بيفروا بين قراءة الإشعار وبين مجرد التخلص منه, لأنه وجود التنبيهات بحد ذاتها ممكن يشتت الانتباه ويخلي الشخص يحس إنه في إشي بيستنى منه رد أو قرار. أنا صراحة بتوتر منهم.
1: أحيانا الناس اللي بيشوفوا تليفونهم مليان إشعارات بحسوا حالهم مهمين فما بيمسحوهم على فكرة.
0: لا أنا بحب أمسحهم ولا أنا بتوتر منهم, بكره أشوف هاي الدويرة الحمراء, لازم تروح. خاصة أزنخ إشي لما يكون في دويرة حمراء وفي مسج نازل لتحت وتدور عليه
1: مش عارف
0: مش لاقي هذا المسج. بس هلأ في زر بالتحديثات الجديدة إنه بتحط عليه وين المسجات اللي مش مقروءة.
1: صحيح.
0: فهاي يعني شكرا لهذا الشعر, لأنه أنا صراحة بتوتر منهم. بعرفش إذا في حدا زي أو لا,
1: يعني مش عارفة, بس بحس أن كثرة الإشعارات إيش حلو.
0: أنا ما بحبهم عن جد, لازم أصفرهم. وزي ما حكوا بالخبر بحس أنه في علي أشياء, في حدايات لازم أنا أرد عليها.
1: يعني في حدا بعت لي,
0: يعني زي الخبر الأول أنه منحبش نحكي كتير, بس بتحسي أنه في ناس لازم تردي عليها.
1: صح.
0: فهون
1: وبأرد عليها مش بإيموجز أو بأي إشي, لا بدها شرح وافي.
0: فهذا الإشي عن جد عند بعض الناس بحس إنه صحيح بيوتر وبيخلي الواحد يحس إنه في عليه مهمة هو لازم ينجزها.

0: نروح لكمان خبر. هذا الخبر بحكي لكم انه تخيلوا طالب يخلص واجبه المدرسي وبعدين ياكله. أكيد في اليابان ظهرت خلال السنوات الأخيرة فكرة طريفة واسمها أكل الكتب، لكنها مش حرفيا طبعا. الفكرة بلشت كترند طريف على السوشيال ميديا، بحيث ظهرت أطعمة وحلويات مصممة بأشكال تشبه الكتاب والدفاتر والأدوات المدرسية، وكأنه الطالب قرر يطبق الجملة الشهيرة أنه كل الكتاب دراسة بس حرفيا. الفكرة طبعا كانت مش بس للضحك، هي جزء من طريقة بتستخدمها بعض الأماكن لجذب الناس للقراءة والثقافة من خلال تقييمها بطريقة مختلفة خصوصا للأطفال والشباب. أما في عالم التكنولوجيا كمان، فظهرت تقنيات بتسمح بطباعة أشكال معقدة باستخدام الطعام، زي الطباعة ثلاثية الأبعاد، واللي ممكن تنتج أطعمة بأشكال وتصاميم ما بنقدر نعملها بسهولة بالطريقة التقليدية. يعني ممكن الكتاب يضل كتاب، بس الحلو اللي جنبه بتكون نسخة مصغرة منه. فواضح إنه حتى الطلاب صاروا يدوروا على طريقة جديدة للهروب من ضغط الدراسة، بس هاي المرة للهروب كمان مع شوكة وسكينة. يعني ما بحب هاي المجسمات أنا،
1: يعني على والله كمان يعني مجسمات كتب يدرسوا يعني. هذا زي لما نحكي عن حدا شاطر أكل الكتاب أكل.
0: معنى الحرفي لهاي الجملة. بس خلص بحس إنه الكتاب إلى وقت، الأكل إلى وقت، ما في داعي نخلطهم كلهم مع بعض، ولا حتى في داعي نعملهم بمجسمات نخلط الأشياء.
1: بس طالما هاي الشغلة طلعت الترند، خدي على أكل كتب.
0: أكيد لازم، يعني منه لبداية الفصل كمان، فبنحب نحكي لهم إنه شدوا حالهم، زي كل فصل بيحكوا نفس الجملة. يعني
1: ما تأكلوا الكتب أكل، إيشوا منه صراحة يعني ما يعني
0: زودواش كتير
1: بالضبط. بس يعني منحب نشوف النجاح آخر السنة صراحة، وفي طلاب يعني بضلهم طول السنة ولا إلهم بالجو،
0: آخر السنة
1: بندموا. لا في طلاب آخر السنة بندموا،
0: يعني تكونوش من هاي الفئة.
1: الله ينجح الجميع، وأكيد إحنا بنتمنى لكم كل التوفيق.

0: طيب معكم احنا مستمعينا باخبارنا المنوعه من حول العالم وفي بانوراما رايا. ما تنسوا كمان تضلكم دائما معنا من خلال ترددات البث من جنين والجليل الاعلى وسط فلسطين على 98.3 شمال الضفه والاغوار، 96.4 الجنوب وقطاع غزه، 96.8. ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي بإمكانكم تتابعونا وتشاهدونا وتسمعونا، وكمان كل جديد والأخبار المنوعة، الأخبار الرياضية محلية وعالمية سياسية وفنية وغيرها كتير وثقافية كمان، وشو ما بهمكم موجود من خلال raya.bs. وما تنسوا كمان تنزلوا تطبيق على هواتفكم الذكية. بحكينا هون حتى صاحب المطعم صار يهم الزبون، يعني ما بعرف شو أول إشي ممكن تخديه بعين الاعتبار عشان تروحي على هذا المطعم، تروحي على مطعم معين.
1: هون حلو،
0: هون بحكي لك لا، صاحب المطعم صار يهم الزبون. يعني تخيلوا إنه اليوم بعض الناس خصوصا من الجيل الجديد لما يقرروا وين يأكلوا بطل السؤال الأكل زاكي وديش السعر، صار في سؤال جديد، مين صاحب المطعم؟ القصة طالعة بشكل واضح بأمريكا خصوصا بنيويورك مع دخول شركات استثمار كبيرة على مطاعم كانت بالأصل مشاريع صغيرة أو مطاعم محلية معروفة. الموضوع وصل للسوشيال ميديا، في ناس صاروا ينزلوا قوائم بالمطاعم اللي دخلت عليها استثمارات كبيرة ويحكوا للناس ديروا بالكم لا تدفعوا $20 على طبق وبالآخر تطلع الوجبة عادية. الطريف انه صار في ناس بتدور بالعكس على المطاعم اللي لسه اصحابها هم اللي ماسكينها، بيعتبروا انه لما يكون المطعم مشروع عائلة او شخص فتحه من الصفر بتحس انه وراء قصة وشخصية مش بس اسم تجاري. وطبعا مش معناته انه اي مطعم دخلت عليه شركة استثمار رح يصير اكله اسوأ، حتى ممثلين قطاع الاستثمار بيحكوا انه التمويل ممكن يساعد المطاعم تكبر وتوظف ناس اكثر وتتوسع. بس الفكرة الجديدة والمثيرة هون انه الزبون بطل يشتري الاكل بس، صار يشتري قصة المكان كمان. يعني المرة الجاي لما تروح على مطعم ممكن قبل ما تطلب المنيو تسألي مين صاحب هذا المطعم.
1: تعرف بحس فيه هون أنا كمان مطاعم الناس تهتم مين اللي ماسكها أو مين صح، يعني هي تابعة لمين، بس بالنهاية يعني ما رح يهمني أنا، بهمني إذا كان
0: بالضبط يعني قديش مهم هذا الإشي بالنسبة لمعدتي.
1: يعني إذا الأكل مش ذاكي لو مالكم مين ما يكون ما رح أرد أرجع عليه مرة تانية.
0: بس في ناس بتحب تروح عشان تحكي أنا رحت على مطعم فلان، جربت مطعم فلان، سوشيال ميديا.
1: ما يعني مش ضد إنهم يجربوه عادي، بس إنه يعني ما يبالغوا كتير في الموضوع.
0: إحنا بالضبط إحنا هون كمان مش نحكي انه بس قديش مساوئ السوشيال ميديا، بس قديش ممكن تخليكم السوشيال ميديا تنجروا وراء اشياء صح، مش صحيحة وممكن تكون سيئة بالنسبة لكم، فهي منيحة بجانب وسيئة
1: بجانب تاني.

0: طيب نروح لكمان خبر بيقولكم إنه موظفين بداوموا بس على طريقة مختلفة. في مانيلا بالفلبين ومع ارتفاع تكاليف المعيشة والأجرات طلع بين بعض الموظفين الشباب أسلوب حياة غريب لفت انتباه السوشيال ميديا. الفكرة ببساطة أنه بعض الموظفين صاروا يحاولوا يستفيدوا قدر الإمكان من الأماكن والخدمات الموجودة حول أماكن عملهم زي المقاهي والمطاعم والمساحات المشتركة بدل ما يدفعوا مصاريف إضافية على خدمات أو أماكن تانية. الموضوع تحول لترند على مواقع التواصل الاجتماعي وفتح نقاش عن غلاء المعيشة في المدن الكبيرة وكيف الموظفين الشباب عم بيحاولوا يتعاملوا مع ارتفاع الأسعار بطرق غير تقليدية. يعني الموظف صار يحسبها بطريقة جديدة، راتبي للشغل والسكن غالي والقهوة موجودة جنب المكتب، طيب خليني أوفر اللي بقدر عليه. بس بعيدا عن المزح، القصة بتعكس مشكلة حقيقية بيواجهها فئة من الشباب في المدن الكبيرة، انه كيف يوازن بين الراتب وتكاليف الحياة اليومية. فواضح انه زمن الدوام من 9 ل 5 تغير وصار السؤال احيانا قديش بقدر أوفر وأنا رايح على الدوام. بحس هاي المشكلة مش بس بالفلبين.
1: صح، هاي المشكلة يمكن إحنا اسمنا الفلبين إذا المشكلة هاي بس بالفلبين. يعني أكيد مش بس في الفلبين، كل الناس عم تحسبها بهاي الطريقة. صح. والغلاء مش ببلد. صح. واحد،
0: بكل العالم.
1: بكل العالم. وهل تعلمي أنه إحنا فلسطين نصنف مش أكتر إشي بس من الدول الأغلى بالعالم؟
0: صح، يعني ما نحن مش حاسين على فكرة، بس يعني من ناحية التصنيفات والدراسات فنبلة،
1: وخاصة بالسنوات الأخيرة ممكن صرنا نحس فيها بشكل أكبر. يعني بظروف أصعب بتصير وبتحس الأسعار عم ترتفع أكثر،
0: والرواتب زي ما هي
1: فهاي اللي عم بتأثر بشكل سلبي على كل فرد في المجتمع. فيعني الفلبين قلبنا معكم، احنا زينا زيكم.

0: ومستمعينا معكم نكمل في بانوراما رايه برعايه شركه البركه للتامين الاسلامي وبرعايه البنك الاسلامي العربي. يعني نكمل على هذاك الخبر
1: نكمل
0: نكمل في خبر تاني. ما بعرف اليوم شو صاير معنا أو توارد أفكار أو الجو بشكل عام عم بعطينا هاي الأخبار بالزبط. ما بنعرف شو صاير بيحكينا الناس لسه بتشتري بس المحفظة صارت تسأل ليش. استطلاع اقتصادي حديث أجرته ICSC أظهرت أنه 77% من المشاركين حكوا أنه إنفاقهم الشهري ارتفع. السبب الأساسي عندهم كان ارتفاع الأسعار والمصاريف الجديدة، مش إنه دخلهم صار أعلى. يعني إحنا كل ما يرتفع السعر نصرنا نشتري أكتر.
1: بالضبط.
0: محكينا اللافت إنه الدراسة بتحكي إنه الناس ما اختفت من السوق لكنها صارت تعمل مفاضلات أكتر. الضروريات، السعر المناسب، وجود سبب واضح للشراء صاروا عوامل أهم في القرار. يعني ممكن تلاقي شخص اشترى غرض بمئة شيكل وما عنده مشكلة، لكن يقعد نص ساعة يفكر إذا يدفع 15 شيكل على غرض تاني. هاي بتصير لأنه بتحسي إنه ليش 15 هاي الغرض يعني هداك بيستاهل 100 ما بيستاهل.
1: حسب الأولويات هو شو بده
0: بالضبط. بحكينا هون الفكرة هون مش التوفير. اليوم مش بالضرورة إنك ما تشتري، أحيانا التوفير هو إنك تشتري بس الأشياء اللي بتحس فعلا إنها مستاهلة أو إنها مستاهلة تدفع عليها هذا المبلغ.
1: يعني بحس إنه اهتمامات كل واحد بتختلف. يمكن لو الإشي أنت ما بدي أحكي إنه تافه لأنه كل حدا بتختلف اهتماماته، بس لو كان سعره 200 بشتري، بس إيش تاني ممكن يكون سعره 5 شيكل.
0: مظبوط. يقول لك إنه ليش لا. إنه ليش هيك غالي. فهي حسب الشغلة وأهميتها، وبدنا نحكي الله يرزق الجميع إن شاء الله ربنا بحسن الأوضاع بحسن الأوضاع وبنصير نحكي الأخبار هاي بطريقة إيجابية أكتر،
1: إنه إذا الموضوع على المصاري بنحل،
0: إنه يطلع خبر نحكي إحنا هاي السنة مبسوطين، الرواتب ارتفعت، الأسعار نزلت، الحياة حلوة وسعيد.
1: يعني إن شاء الله
0: الأمل موجود
1: أكيد. طيب، وإذا هيك مستمعنا نكون وصلنا معاكم لنهاية وختام حلقتنا لليوم. يعني إحنا صراحة ما كنا بدنا نحبطكم، بس الأخبار سأبت تكون معنا هيك وإلها علاقة 100% في الواقع. فإن شاء الله بكرة بنحملكم أخبار جديدة
0: إن شاء الله. يلا مش ضايل إشي الأول يعني الشهر، ذكرناكم إحنا بس جيناكم بآخر الشهر، يعني تقريبا صرنا يعني بآخر الشهر.
1: إن شاء الله إنه بنيجي بكرة بأخبار حلوة. أكيد إحنا كل يوم عنا أخبار حلوة، بس إنه حلقة بكرة كمان إن شاء الله بتكون حلوة. بس إنه نكونوا معنا
0: إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس

0: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. اعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. إصابة مواطنة برصاص جيش الاحتلال جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك مع إطلاق نار من الآليات في محيط مفترق الشجاعية شرق مدينة غزة. مستوطنون يعتدون بالضرب المبرح على 4 مواطنين من عائلة قصقوس في منطقة قطعة أبو الريس في بلدة عقربة جنوب نابلس، ما يؤدي إلى إصابتهم برضوض وجروح. قوات الاحتلال تواصل إغلاق حاجز الشيخ سعد العسكري جنوب شرق القدس المحتلة، وذلك لليوم الثالث على التوالي. سلطات الاحتلال تصدر أمرا عسكريا جديدا يستهدف إزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون والأشجار الأخرى من نحو 99.79 دونما من أراضي قرية دير نظام شمال غرب رام الله، وهذا الأمر هو الرابع منذ صباح هذا اليوم. وزارة المالية والتخطيط تعلن أن

0: موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر حزيران سيكون غدا الأربعاء الموافق 23 من أيلول بنسبة 50% من الراتب وبحد أدنى 2000 شيكل. وأكدت وزارة المالية في بيان صحفي أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك. المعارك العنيفة في محافظة تعز اليمنية تتواصل عبر 6 جبهات رئيسية ومناطق التماس بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي وسط غارات جوية من القوات الحكومية واشتباكات تتزامن مع محاولات تسلل الحوثية. في أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطر انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من المعدل السنوي العام بقليل. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.ps. إلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
2: أريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtfps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
0: قالت وزارة النقل العراقية إن تأثيرات الحرب الجارية في المنطقة على مشاريع النقل في البلاد لا يزال محدودا رغم تأثر الموانئ بأزمة مضيق هرمز، مؤكدة استمرار تدفق المواد الأساسية والغذائية وحركة السفن. شهد قطاع النقل البري في العراق نشاطا خلال الأزمة مع خروج نحو 1500 شاحنة عبر المنفذ الغربي للبلاد. توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد اللبناني انكماشا كبيرا خلال ما تبقى من هذا العام مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط وما خلفته الحرب من أضرار في النشاط الاقتصادي والبنية التحتية ومستويات المعيشة. الصندوق أكد أن التضخم في لبنان لا يزال في خانة العشرات، بينما اتسع عجز الحساب الجاري بصورة تعود إلى حد كبير لارتفاع تكاليف الطاقة في وقت زادت فيه أضرار البنية التحتية والنزوح الداخلي وتراجع مستويات المعيشة من الضغوط على ذلك الاقتصاد.
11: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
12: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير.
3: من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: جوال كل يوم جديد.
1: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيت بتعطيك التمام.
2: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي مائل ومثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
2: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخرة من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم زورونا،
2: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا، البيري،

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الكافيين، يوجد الكافيين في القهوة والشاي وبعض المشروبات الأخرى، وقد يساعد على زيادة اليقظة، لكن تناوله في وقت متأخر من اليوم قد يؤثر في النوم لدى بعض الأشخاص. فإذا كنت تعاني صعوبة في النوم، فحاول تقليل الكافيين في ساعة المساء.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. اعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
0: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800-87-87-87.
6: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
8: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
9: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
2: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
3: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
2: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
3: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
2: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
4: الساعة الآن 17:00 مساء.

0: عن شهر حزيران سيكون غدا الأربعاء بنسبة 50% من الراتب وبحد أدناه 2000 شيكل. وزارة التربية والتعليم تعلن عن توفر عدد من المنح الدراسية في جامعة المحترفين في بنغلاديش للعام الدراسي 2026-2027. رئيس سلطات المياه زياد الميمي يوجه باتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز كميات المياه الواصلة إلى مدينة بير زيت بنحو 2000 متر مكعب يومياً، بالتوازي مع تسريع تنفيذ مشاريع استراتيجية للمياه والصرف الصحي في شمال رام الله. صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين يعلن عن بدء استقبال طلبات الحصول على قروض دراسية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2026-2027 لطلبات البكالوريوس والدبلوم المتوسط في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية. المعارك العنيفة تتواصل في محافظة تعز اليمنية عبر 6 جهات رئيسية ومناطق تماس بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي وسط غارات جوية من القوات الحكومية واشتباكات تزامنت مع محاولات تسلل حوثية. المسؤول في السلطة القضائية الإيرانية يعلن أن السفن التجارية التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل التي صدرتها بلاده في الخليج العربي ستطرح للبيع على أن يخصص ريعها لعائلات ضحايا الحرب. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا ولطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في باقي المناطق، ويكون الجو يوم غد الأربعاء غائما جزئيا إلى صافا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام. انا اريد،
2: انت اريد،
1: هو اريد،
3: وهي اريد،
4: احنا اريد،
1: اريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
7: يا أحلى من مو.
6: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: كيفه؟ عم بسمع نزع سيلو.
1: شفت لنا الأمورة؟ أهلين.

0: يسعد لي عيني الكتكوت
1: كتكوت
0: اللي بيعلي سعري بالسوق
1: بالسوق.
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: ما أحلى واحدة،
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: أنا أحلى
0: ما
1: واحدة،
0: أحلى
1: أي هلا أنا أحلى
0: أحلى
1: واحدة.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps، خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستقبلية.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. قوات الاحتلال تعتقل المواطن خالد حماد أثناء مروره عبر حاجز قلنديا شمال القدس في طريقه إلى مستشفى المطلع لتلقي جلسات العلاج الكيماوي جراء إصابته بمرض السرطان. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 73,919 والمصابين إلى 174,977 منذ بدء العدوان على القطاع. قوات الاحتلال تواصل إغلاق حاجز الشيخ سعد العسكري جنوب شرق القدس المحتلة لليوم الثالث على التالي.

0: بالمئة من الراتب وبحد أدنى 2000 شيكل. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يهدد بتفريغ مدينة غزة وتهجير سكانها إذا قامت حركة المقاومة الإسلامية باختطاف جندي أو مستوطن إسرائيلي واحد على حد قوله. وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية يدعون إسرائيل إلى الوفاء فورا بالتزامها بموجب المرحلة الأولى من الخطة الشاملة بشأن غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية وإمدادات التعافي المبكر بصورة آمنة ودون عوائق وتيسير إعادة تأهيل البنية الحيوية. التطورات بين الولايات المتحدة وإيران تتواصل على أكثر من جبهة بالتزامن مع انعقاد الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وسط تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو ليلا لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، وأما يوم غدا الأربعاء يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
1: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد.
2: اريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: المشهدين العربي والدولي مرورا بالاقتصاد والمجتمع والثقافة والرياضة. سأكون معكم من أمام المايك سندس مسعد. البداية في الضفة الغربية. تتواصل التطورات الميدانية في الضفة في ظل استمرار الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات وتجديد الإجراءات العسكرية على حركة المواطنين. قوات الاحتلال شددت إجراءاتها في محيط رام الله والبيرة وأقامت حواجز جديدة على عدد من المداخل والطرق، ما تسبب بأزمات مرورية وعرقلة لحركة المواطنين. أيضا تواصلت عمليات التفتيش والتدقيق في الهويات، كما شهدت مناطق أخرى من الضفة اقتحامات واعتقالات، من بينها اعتقال شاب من بيت أمر ومداهمة منازل في تفوح جنوب الضفة، إلى جانب اعتقال مسن يبلغ من العمر 86 عاما وأبنته في طمون. للحديث أكثر عن ما يجري في الضفة الغربية معنا الصحفي عبد الله البحش اللي يطلعنا على آخر وأهم الأحداث. عبد الله أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا بك وبالسادة المستمعين والمشاهدين.
0: عبد الله، أطلعنا قليلا على آخر المستجدات والتطورات في الضفة الغربية.
1: يعني بالفعل تصعيد ميداني في الضفة الغربية، اقتحامات، اعتقالات في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين مع الأوامر العسكرية والإسرائيلية التي صدرت بحق الفلسطينيين. لما بدأنا بحملات المداهمات التي شهدتها الضفة الغربية منذ منتصف ليلة هذا اليوم لغاية هذه اللحظة، هذه الاقتحامات طالت معظم مدن الضفة الغربية لكنها تركزت في محافظة جنين، حيث اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد من البلدات في محافظة جنين، كان منها بلدة مركة وعرابة وعربونة وبيت قاد ويعبد، وكان هناك مداهمات لعدد من المنازل في هذه البلدات، وتم تسجيل حالتين اعتقال في بلدة يعبد على الأقل، وكان هناك حالة اعتقال لمواطن فلسطيني في بلدة جبع، بالإضافة إلى مصادرة جزار زراعي من أحد المواطنين الفلسطينيين في تلك المنطقة وعملية اقتلاع أشجار. إذا ما بقينا في شمال الضفة الغربية، أيضا طوباس شهدت اقتحام واسع من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، طال المدينة وعدد من البلدات والقرى، لكن هذا الاقتحام الأكبر كان لبلدة طمون، حيث أقدم الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال مواطن يبلغ من العمر 86 عاما على الأقل، بالإضافة إلى سيدة فلسطينية، وذلك للضغط على أحد أفراد العائلة لتسليم نفسه لجيش الاحتلال الإسرائيلي. كذلك الأمر في مدينة نابلس، كان هناك اقتحام عند حوالي الساعة الثالثة فجرا ومداهمة عدد من المناطق والأحياء، وتم تسجيل حالتين اعتقال من بينهم أيضا مسن يبلغ من العمر 60 عاما، بالإضافة لاعتقال شاب هو أيضا أسير محرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى الاقتحامات التي صارت بلدات عناتا وبيت أمر ومنطقة أريحة وخربة يرزا في منطقة طوباس. أيضا الاحتلال الإسرائيلي على الحواجز العسكرية، إذا ما تحدثنا عن الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش، تتحدثنا عن 1000 حاجز وبوابة ثابتة يقيم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك حسب المنظمات الدولية المطلعة على الشأن الفلسطيني، والتي باتت هذه الحواجز تشكل نقطة تحدي للمواطنين الفلسطينيين بالتحرك والتنقل بين البلدات والمدن الفلسطينية، وأصبحت مصايد للمواطنين الفلسطينيين لاعتقالهم والتنكيل بهم واحتجازهم لساعات وساعات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. وكان هناك أيضا هناك اعتقال لمواطن كان متوجه إلى مدينة القدس المحتلة ويعاني من مرض السرطان، وكان متوجه إلى مدينة القدس لتلقي العلاج، لكن تم توقيفه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على أحد الحواجز واعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة، بالإضافة إلى الحواجز المنتشرة والتي تركزت في محيط محافظتي رام الله والبيرة ومحافظة نابلس، حيث أقدم الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق معظم حواجز مدينة نابلس فجر هذا اليوم، وفتحت هذه الحواجز بشكل جزئي عند حوالي الساعة 1:30 من بعد منتصف الليل. هذا في صعيد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي. المستوطنون الإسرائيليون أيضا اليوم كان لهم سلسلة اعتداءات، لكن هذه الاعتداءات تركزت في بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية في محافظة رام الله، وكان هناك مهاجمة لمركبات المواطنين ومنازلهم والاعتداء عليها وتحطيم عدد من مركبات الفلسطينيين في هاتين البلدتين، بالإضافة إلى اعتداء المستوطنين قبيل ساعات من الآن على مركبات المواطنين على الشارع المحاذي لفلدة برقة قضاء رام الله. هذه الاعتداءات والأحداث الميدانية. هناك أيضا يعني كان هذا اليوم يشهد مجازر حقيقية بحق أشجار الزيتون، سواء باصطلاح هذه الأشجار أو بإصدار القرارات التي أقدم عليها الحاكم العسكري لمصادرة 300 دونم على الأقل من أراضي محافظة جنين، تركزت في منطقة يعبد وجبع وقباسية ومحيط مستوطنة كاديم ودانيم التي تم إعادة بنائهم قبل أقل من عام، وكان هناك قرار بإزالة ما يزيد عن 1000 شجرة زيتون على الأقل في هذه المناطق. هذا ما تم إحصاؤه فقط بشكل أولي من قبل المواطنين الفلسطينيين. نتحدث أن هذا العام ربما يكون هو الأسوأ على موسم الزيتون، يعني بعض المراقبون المختصون قالوا أن الموسم أصلا قد انتهى قبل أن يبدأ، بالإضافة إلى قرار الاحتلال الإسرائيلي الذي صدر بمنع المواطنين الفلسطينيين من القضوء أو القطف ثمار الزيتون من الأراضي التي تصنف في هذا القرار. هو فضفاض وفضفاض جدا، يعني نتحدث عن نصف الضفة الغربية على الأقل لم يتمكن أو لن يتمكن المزارعون الفلسطينيون من الوصول إلى أراضيهم إذا ما تم تطبيق هذا القرار، وعدا عن الأراضي التي تقع خلف الجدار، الأراضي التي تفصلها البوابات العسكرية الإسرائيلية، وعدا عن الأراضي القريبة من المستوطنات الإسرائيلية التي من المتوقع أن يقدم المستوطنون الإسرائيليون على منع الفلسطينيين من الوصول إليها. في المناطق المصنفة ألف وباء يمكن أن يكون موسم الزيتون أكثر عنفا أو أكثر دموية هذا العام. العام السابق شاهدنا كان الفلسطيني يجمع ثمار الزيتون ويجمع هذه الثمار ثم يهاجمهم المستوطنون الإسرائيليون ويصادروا هذا المحصول من قبل الفلسطينيين. دعوات كثيرة لتشكيل لجان حراسة، لتشكيل حملات فزعات لمساعدة المواطنين الفلسطينيين في جني ثمار الزيتون. أخيرا أيضا كان هناك قرار بمصادرة عشرات الدنمات من أراضي بلدة دير نظام، تحدث عن قرابة 1000 دنم، صدر قرار من جيش الاحتلال الإسرائيلي بمصادرتها في دير نظام إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله، وهذا حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية.
0: نعم الصحفي عبد الله البحش كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إذن من الضفة الغربية أيضا نبقى في القدس، حيث يتواصل التصعيد في المسجد الأقصى المبارك ومحيط البلدة القديمة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، أدوا طقوسا تلمودية وصلوات تلمودية أيضا بالتزامن مع تجديد القيود على دخول المصلين واحتجاز هوياتهم، ويأتي ذلك بعد اقتحام 1678 مستوطنا للمسجد الأقصى خلال يومي الأحد والاثنين، وهي أعداد وصفتها محافظة القدس بأنها الأعلى التي تسجل خلال هذه المناسبة وسط مشاركة مسؤولين إسرائيليين في الاقتحامات والطقوس. أيضا في ملف الأسرى تتواصل الاعتقالات الميدانية في الضفة بالتزامن مع استمرار الانتهاكات داخل السجون. نادي الأسير كان قد أعلن أن أكثر من 100 مواطن خضعوا للتحقيق الميداني خلال يومين فقط في إطار حملات المداهمة والاقتحامات، بينما تتواصل وتواصل مؤسسات الأسرى من التحذير من تصاعد القمع بحق الأسيرات في سجن الدامون. نادي الأسير أيضا أعلن في 17 من الشهر الجاري ارتفاع عدد الأسرى الذين استشهدوا داخل سجون الاحتلال منذ بدء الحرب إلى 92 شهيدا، في ظل استمرار الحديث عن أوضاع صحية وإنسانية صعبة لعدد من الأسرى المرضى واستمرار الاعتقال الإداري. بهذا يبقى المشهد في الضفة اليوم مفتوحا على أكثر من مسار متزامن، اقتحامات واعتقالات، تجديد للحواجز، الإجراءات العسكرية، تصاعد في اعتداءات المستوطنين أيضا بالتوازي مع خطوات تستهدف الأراضي والأشجار، بينما تظل القدس والمسجد الأقصى وملف الأسرى أيضا من أبرز الملفات التي تشهد تطورات متلاحقة خلال الساعات الأخيرة. أيضا امسفة شمال غرب رام الله لابتدوا اعتداءات المستوطنين مجرد هجمات عابرة، بل واقعا أيضا يوميا يعيشها الفلسطينيون في منازلهم وأراضيهم. عائلة أعلى عبيات تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع هذا الواقع بينما اقتربت البؤرة الاستيطانية من منزلها، ونصبت خيمة استيطانية بمحاذاته، وتحولت مساحة البيت ومحيطه إلى منطقة مراقبة وتهديد مستمر. مع كل توسع للبؤرة وتضييق مساحة الحياة أمام العائلة، الحركة تصبح أكثر صعوبة، الوصول إلى المنزل يصبح محفوفا بالمخاطر، وحتى المناسبات العائلية لم تعد بعيدة عن الاعتداءات. في المقابل تتواصل في إمصفاء إقامة البؤر وشق الطرق والاستيلاء على الأراضي، بما يغير شكل المنطقة ويفرض واقعا جديدا على سكانها. للإطلاع أكثر على ما تواجهه العائلة داخل منزلها عن طبيعة الاعتداءات والقيود المفروضة على حركتها وحياتها اليومية، نستمع إلى عبد الله عبيات من أم صفا في مقابلة أجرتها شبكة رايا.
2: عائلة أبو صلاح العبيات محمد العبيات تسكن في جهة الشرقية من قرية أم صفا بين مستوطنة عطيرت والبؤرة الجديدة اللي أقاموها بعد 7 أكتوبر على جبل الراس. طبعا ظروف صعبة واعتداءات متكررة ويعني لا تعد ولا تحصى من حتى من قبل 7 أكتوبر. يعني احنا احترقوا منزلنا وحطموا سياراتنا من في شهر 6 الى 2023، واستمرت الاعتداءات وزادت وتيرة عالية بعد 7 أكتوبر. ولكن في هذه الأيام نتعرض يعني ظروف استثنائية من إغلاق البوابة اللي موجودة على مدخل منزلنا اليوم 3 على التوالي من قبل مستوطن بيجي بحط هالكفل على البوابة وبروح، وبنحكم على الارتباط والارتباط يعني لا جدوى من الحكي معهم. يعني إذا أنت ما فتحت في إيدك ومركت ما أحد راح يفتح لك إياه. البوابة وضعت من قرابة شهر تقريبا. المصلحة هي التهجير، هم بنية التهجير ومخفوش النية. يعني حكوا لنا بصريح العبارة انتوا شو بتسووا هان، اطلعوا من هان، دبروا حالكم، روحوا على اي منطقة ثانية. ولكن احنا لن نرحل ان شاء الله، ثابتين بإذن الله ان شاء الله.
3: كم عدد من يقطنون في هذا المنزل المحاصرة؟
2: قرابة 15 نفر. ننزل مشي سيرا على الأقدام باتجاه قرية أم صفا. جيش الاحتلال هو الداعم، هو المساعد لهم، وهو يعني هم بيكملوا بعض، كان شرطة الاحتلال ولا جيش الاحتلال كلها بتشتغل لنفس الهدف، ولا المستوطنين. والمستوطنين كمان مش حركات عشوائية، ناس مدربين، ناس منظمين، بيشتغلوا يعني باستمرار بأهداف، وناس موظفينهم بس لمضايقتنا احنا في المنطقة الشرقية. فيها كم من مستوطن موظفينهم شبه يومي في الليل في النهار مضايقة. صاروا ما يسووش الصلوات تاعتهم إلا يوم الجمعة إلا عندنا باب المنزل، ضاقت فيهم الدنيا إلا باب المنزل. يوم السبت في الليل اللي هي ليلة الأحد 12:30 الليل أجوا بأعداد كبيرة وقاموا ترانيم توراتية وحفل وموسيقى صاخبة ونفخ في البوك، واستمروا للساعة 3:30 الليل، أصوات مزعجة جدا جدا. كل هذا الإشي المضايقة اللي دفعنا للرحيل وترك المنزل، وناهيك عن قطع خط الماء باستمرار اللي بيطلع الدار، قطع كيبل الكهرباء، مضايقة من جيش الاحتلال. جيش الاحتلال أي واحد بك نازل على قرية أم صفا أو طالع على البيت بيحجز 2-3 ساعات وحجة إنه طايح بدون تنسيق أو طالع بدون تنسيق. طب من وين نجيب تنسيق؟ ما فيش تنسيق فعليا، ولكن كلها مضايقات للدفع إلى التهجير. بس منزلنا إحنا في المنطقة الشرقية معزول عن المنطقة جميعها. احنا للأسف بعد ما عملوا الطريق الاستيطاني اللي بربط البور الجبل الراس مستوطنة عطيرت انعزلنا تماما من باب دارنا، وقطعنا عن المنطقة، ولا إلنا أي اتصال بأي منزل آخر، لأن نحن موقع منزلنا في منطقة الشرقية وبعيد نوعا ما عن القرية، فأصبحنا تماما لوحدنا.
0: نعم، من أم صفا أن نتوجه أيضا إلى جنين حيث تتسع دائرة القيود على حركة الفلسطينيين مع شروع قوات الاحتلال بتركيب بوابات حديدية جديدة على مداخل عدد من القرى والبلدات والمفترقات في إجراء يطال طرقا حيوية تربط شرق المحافظة بمدينة جنين ومحيطها من الجلمة وعرانة ودير أبو ضعيف وصولا إلى عابة وأمتوت وقباطية ومحيط الجامعة العربية الأمريكية ومفترق الزبابدة. تتوسع وتتوزع هذه البوابات على مسارات يستخدمها المواطنون يوميا للوصول إلى أعمالهم ومدارسهم وإلى الجامعات. الخشية لدى الأهالي أن تتحول هذه البوابات إلى أدوات عزل متى ما جرى إغلاقها، بما يزيد صعوبة التنقل ويضاعف الوقت والتكلفة للوصول. هكذا تبدو جنين أمام واقع جديد لا يتعلق فقط بإغلاق طرق أو فتحه، وإنما بإعادة تشكيل حركة السكان داخل المحافظة، عزل القرى عن بعضها وعن مركز المدينة في وقت تتواصل فيه الإجراءات العسكرية والحواجز عن طرق الضفة. عن دلالات هذه الإجراءات وما يمكن أن تتركه من أثار نستمع إلى الدكتورة سناء زكارنا أستاذة السياسات والعلاقات الدولية في جنين في حديثها لبرنامج يوم جديد.
4: بوابات جنين هي تحول المنطقة إلى كنتونات مغلقة. عندما تنصب يعني كنتونات وبوابات بوابات عند الجلمي وعراني ودير أبو ضعيف وعابة وإم التوت وقباطي ومعظم القرى وعلى مداخل الجامعة العربية الأمريكية وأيضا مفترق الزبابدة والشارع الالتفافي، فنحن أمام توسيع لمنظومة التحكم بحركة الفلسطينيين داخل المحافظة نفسها. السؤال ليس لماذا وضعوا بوابة، السؤال الأهم ماذا يعني أن يصبح الطريق اليوم مرتبط أو الذي يربط القرية بقرية والقرية بالمدينة والطالب بجامعته والمريض بمشفاه قاضعا لإمكانية الإغلاق في أي لحظة. هذه هي الخطورة السياسية. البوابة بحد ذاتها قطعة حديد، لكنها عندما توضع ضمن شبكة واسعة من الحواجز والإغلاقات تتحول إلى أداة لإعادة تنظيم الجغرافيا الفلسطينية وقرار عسكري إسرائيلي. الأخطر أن سكان شرق جنين اليوم لا يتحدثون عن إزعاج مروري بل عن احتمال عزل قرى كاملة عن مدينة جنين عن الخدمات الأساسية. وأيضا هناك كثير من التقارير المحلية تشير إلى أن الإجراءات قد تمس نحو 30,000 مواطن في 10 قرى شرق المحافظة. هذا المشهد يقرأ على مستويين حقيقة. المستوى الأول الحياة اليومية، المواطن قد يضطر إلى سلوك طرق أطول، والطالب قد يتأخر عن جامعته، والعامل عن عمله، والمريض عن علاجه، والمزارع عن أرضه. أما المستوى الثاني اليوم نقرأه سياسي بامتياز، عندما تتحول حرية الحركة من حق طبيعي إلى امتياز يمكن منحه أو منعه من قبل الاحتلال، تصبح السيطرة على الطريق جزء من السيطرة على المكان. وهذا اليوم ما يجعل قضية بوابات جنين تتجاوز جنين نفسها، لأن السؤال الذي يطرح هذه البوابات هو هل نحن أمام إجراءات أمنية مؤقتة أم أمام واقع جغرافي جديد يجري فرضه تدريجيا؟ يعني لا يمكن الجزم من واقع تركيب البوابات اليوم أن هذه خطة نهائية لتحويل المنطقة إلى كنتونات، لكن اتساع نطاق السيطرة والإغلاقات بالتزامن مع استمرار القيود العسكرية التي تفرض حقيقة في محافظة جنين يجعل هذا الاحتمال موضوعا مشروعا للبحث السياسي.
0: إذن المشهد الفلسطيني يقف أمام مرحلة سياسية شديدة الحساسية في ظل تطورات متسارعة في قطاع غزة والضفة الغربية وتزامن ملفات سياسية وميدانية أيضا باتت تفرض نفسها بقوة على مستقبل المرحلة المقبلة. في غزة لا يقتصر الحديث على الواقع الإنساني والميداني، وإنما يتصاعد النقاش حول شكل المرحلة القادمة، من سيتولى إدارة القطاع، كيف يمكن إعادة ترتيب المشهد الفلسطيني في ظل استمرار تداعيات الحرب والدمار والأوضاع الإنسانية الإنسانية الصعبة. في المقابل الساحة الفلسطينية تشهد حراكا سياسيا فصائليا متزايدا، كان من أبرز مظاهر اللقاءات التي تجريها الفصائل الفلسطينية في القاهرة والتي تناولت ملفات الانتخابات التشريعية والمجلس الوطني وإنهاء الاقتسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني. في الضفة الغربية لا ينفصل أيضا عن التطورات في قطاع غزة في ظل استمرار التوسع الاستيطاني وما تشهده الضفة من اعتداءات. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور أحمد فياض الكاتب والصحفي والمحلل السياسي من قطاع غزة. دكتور أحمد أهلا ومرحبا بك.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مرحبا
0: دكتور أحمد، في ظل وضوء التطورات المتسارعة في قطاع غزة، كيف تقرؤون المشهد السياسي الفلسطيني في هذه المرحلة وإلى أين تتجه البوصلة؟
5: يعني بلا أدنى شك أن القضية الفلسطينية اليوم تمر بمنعطف خطير حقيقة، وأعتقد أنه من أخطر المنعطفات التي عصفت بالقضية الفلسطينية منذ العام 1948 إلى هذه اللحظة.
0: نعم،
5: لأنه المتغيرات كثيرة ومتسابقة، والتغيرات التي حصلت على الأرض جذرية، وإذا إحنا على الأقل إذا قارنا يعني هذه المرحلة بأي مرحلة في المراحل السابقة من الانتفاضة الثانية وما قبل الانتفاضة الثانية الانتفاضة الأولى وكل هذه المحطات التي مرت بالقضية الفلسطينية، نجد أن هذه المرحلة هي الأطول والأعقد، والتغيرات باتت ربما جذرية على الأرض، بمعنى أن اليوم تستمر حرب الإبادة في قطاع غزة للسنة الرابعة على التوالي، للسنة الثالثة على التوالي، ونوشك الآن بالدخول للسنة الرابعة دون أدنى تغيير على الأرض. أكثر من ثلثي مساحة قطاع غزة باتت تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية، وقيمت عليها معسكرات عسكرية. الضفة الغربية بالموازاة ذلك الآن تتعرض إلى ما تتعرض إليه، وهناك تغول من قبل المستوطنين وفصل المناطق، وهناك تجهيز لمسألة ربما الضم بشكل فعلي يعني جوعة تسير على الأرض، والمعاناة التي يكتب بها الفلسطينيين من إبادة مناطق وتطهير مناطق كثيرة. كل هذه الوقائع التي تحصل الآن وتيرة الفعل السياسي الفلسطيني المترنح والبطيئة بلا شك أيضا مستغرب حقيقة، لأنه عمليا هناك هجمة إسرائيلية غير مسبوقة سيطرت على مزيد من الأراضي، غيرت الواقع، وهي تسير باتجاه مزيد من التغييرات ومزيد من التعقيد على الأرض، وهي ربما لا تخنق الفلسطينيين فحسب، وإنما تراكم ما يمكن أن يدفع باتجاه تسهيل الفلسطينيين سواء من قطاع غزة، وأيضا يعني دعيني أقول حتى في الضفة الغربية أيضا أن هذا الكم من الضغط الهائل قبل المستوطنين والتضييق في المعيشة الاقتصادية على السكان أيضا يجعل البيئة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة غير صالحة للبقاء ربما. ولذلك نحن نعتقد بأن هذه الأوضاع بهذه الطريقة وبهذه التراتبية تجعلنا نفكر لماذا التحرك السياسي الفلسطيني بهذا البطء، وهي ليست على مستوى هذا التحدي الكبير والمترسخ والمشدر على أرض الواقع، ولماذا الفلسطينيين إلى هذه اللحظة يعني لم يكن لديهم على الأقل قرار أو وجهة موحدة أو واضحة باتجاه النظر إلى كل ما يحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة. هذه المتغيرات وهذا التشكيل تدفعنا لأن نقول إذا بقيت الأمور بهذه الطريقة فأعتقد أنه ليس هناك سيناريو متوقع سوى الفعل العسكري الإسرائيلي المعتمد على القوة وفرض مزيد من القوة المفرطة، لأنه عمليا لم يسبق لأن أقدمت إسرائيل على التغول على الشعب الفلسطيني بهذا القدر فيما يتعلق بموضوع القتل وموضوع الإبادة وموضوع التطهير. الآن كنا نتحدث عن فصل عنصري، أحيانا جدار، ونتحدث عن هذه المسميات. اليوم أعتقد أن الأمور تجاوزت كل هذا الموضوع إلى ما هو أعمق من ذلك، أصبح هناك تهديد للوجود الفلسطيني في كذا الضفة الغربية وقطاع غزة.
0: نعم دكتور أحمد، أنت تحدثت عن سيناريوهات، هل هنا يعني هناك حراك سياسي وفصائلي بشأن مستقبل الوضع الفلسطيني خصوصا في ظل ما يجري في قطاع غزة وما يجري أيضا في الضفة الغربية؟ برأيك ما هي أبرز السيناريوهات المطروحة للمرحلة المقبلة وما فرص أيضا ترجمتها على أرض الواقع؟
5: أنا أعتقد أن فرص الترجمة ضئيلة وضعيفة، لأنه عمليا على سبيل المثال غزة ليس تحت حاضنة السلطة الوطنية الفلسطينية. يعني الآن يعني ترى نحن لدينا مسألة مجلس السلام وتدخل أطراف إقليمية ودولية وأمريكية وإلى آخره في استبعاد السلطة الوطنية الفلسطينية عن تولي أمور الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأيضا استبعاد حركة حماس كمقاومة مسلحة كانت موجودة أيضا، وبالتالي من هو الذي سيغطي هذا الفراغ في قطاع غزة؟ وفق الاشتراطات الإسرائيلية هي تريد لمجلس السلام وحكومة النقاط ضمن المواصفات والمعايير التي ترى إسرائيل بأنها يمكن أن تخدم مصالحها الأمنية في قطاع غزة باعتبارها كمنطق موزوع السلاح. إلى هذه اللحظة أيضا لم يتاح لهذا الشكل من الحكم الذي ترتضيه إسرائيل أيضا بالدخول لقطاع غزة والعمل على إغاثة الفلسطينيين وإعادة الأنوار والأخير، وبالتالي ما زلنا نخضع تحت الاشتراطات الأمنية الإسرائيلية التي تحول دون أن يكون أي فعل سياسي فلسطيني مستقل يدفع باتجاه أن يمكن أن يوضح خارطة ورسم الخارطة المستقبلية بأن الفلسطينيين يمكن أن يقودوا أنفسهم بأنفسهم، وأن يمكن أن يكون هناك مسار لحل سياسي مرتقب على الأقل دعينا أقول في فترة العقد القادم أو نصف العقد القادم. هذا غير موجود حاليا، لأن كل الحديث الآن حتى ما يعطل مجلس السلام وحكومة الوطن هو الفعل الإسرائيلي الإجرامي على الأرض المتمثل بالإبادة المستمرة في قطاع غزة والمتمثلة في السماح لقطاع المستوطنين باحتلال وابتلاع مزيد من الأرض الغربية وتقسيم المقسم وتجزيل المجزأ وتفتيت المفتت في كل المناطق. وبالتالي بهذا الوضع اللي موجود أعتقد أنه كل ما يعني أين هي المسارات السياسية الفلسطينية الموحدة التي يمكن أن تقود إلى اختراق على هذه الساحة أو تلك، أقصد في قطاع غزة أو الضفة الغربية. ليس هناك ما يوجد من فعل سياسي في ظل حالة التشرذم الفلسطيني الموجودة، وفي ظل أيضا بالمقابل حالة دعيني أقول يعني الدفع العسكري الإسرائيلي باتجاه أن تبقى المنطقة بهذه الطريقة لحين تحقيق إسرائيل اشتراطاتها الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي يعني أنه تتحول هذه المناطق إلى بيئة غير صالحة لبقاء السكان فيها.
0: نعم دكتور أحمد، يعني تحدثنا عن ظل استمرار التطورات الميدانية في الضفة الغربية، وتحدثنا أيضا عن الإبادة الجماعية في قطاع غزة. كيف يمكن أن يعني عكس هذا المشهد على شكل العلاقة بين الضفة وقطاع غزة في ظل هذه السيناريوهات التي يتم رسمها؟ يعني برأيك كمحلل سياسي، في حال تم أو لو كان هناك حكومة في الضفة وحكومة في قطاع غزة، كيف سيكون شكل العلاقة في فلسطين؟ يعني
5: بشكل عام الفعل الإسرائيلي على الأرض، الفعل الإجرامي الذي استخدمت خلاله إسرائيل القوة واستخدام مزيد من القوة ومراكز مزيد من القوة من أجل تحقيق الأهداف والغايات العسكرية والسياسية الإسرائيلية التي استخدمت بعد 7 أكتوبر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أعتقد هي التي الآن تطغو على السطح وهي التي تتحكم الآن في الأبعاد. إسرائيل كسرت بلا شك كل المعادلات وتجاوزت كل خطورة الحمر التي يمكن أن يتصور العقل، ولم تبقي ولا تذر للشرعية الدولية ولا للأنور والمؤسسات التي أبيدت على 7 أكتوبر وعدم استماح للأنور بالعمل، وهو بمثابة منع يعني أيضا أن يكون هناك أي تصور قانوني أو مخرج دولي لحل القضية الفلسطينية بهذا الشكل وبهذه الطريقة. هذا يجعلنا أن نقول أن نصل إلى استنتاج بأن هذا الأمر للأسف الشديد بقاؤه بهذه الطريقة لن يكون هناك بصيص أمل لهذه يعني لأي حلول سياسية أو السماح للفلسطينيين بأن يديروا أنفسهم بأنفسهم. بمعنى هذا الاستفاف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل بهذه القدر بهذه الطريقة ومنع الإرادة الدولية في التحرك ليس أقلها على الأقل، ومشاركة الرئيس أبو مازن في لقاء الأمم المتحدة ومنع الوصول إلى نيويورك، ماذا يعني هذا؟ يعني أن هناك انسجام كامل وواضح في التوجهات الإسرائيلية إذا شطب كل الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وعدم تمكين الفلسطينيين من أن يكون لديهم أي تصور سياسي يمكن أو حتى الساعة السماح بأي جهة فلسطينية ممكن أن تقود باتجاه العمل على أن يقود الشعب الفلسطيني نفسه بنفسه. لذلك هذه مرحلة خطيرة وخطيرة جدا أعتقد، وتحتاج من الجميع الفلسطينيين التكاتف والتوحد، وأن يكون هناك وجهة فلسطينية موحدة وأهداف فلسطينية معلنة ومحددة باتجاه على الأقل أن نقف إلى جانب هذا الحراك والاستفاف الشعبي الدولي الموجود المناصر القضية الفلسطينية، من أجل على الأقل أن نحافظ على ما يمكن المحافظة عليه في ظل هذه الجائحة التي تمارسها إسرائيل عبر حرب الإبادة في غزة وعبر تهويد وضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
0: نعم، الدكتور أحمد فياض الكاتب والصحفي والمحلل السياسي من قطاع غزة كنت معنا، شكرا جزيلا لك. المحكمة الجنائية الدولية تتصدر المشهد في مواجهة مباشرة مع الإدارة الأمريكية بعدما اتجهت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تصعيد ضغوطها على المحكمة وصولا إلى الاستعداد لفرض عقوبات تستهدف المؤسسة نفسها على خلفية مواقفها وإجراءاتها تجاه مسؤولين إسرائيليين وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت. المحكمة من جانبها لم تتراجع عن مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، وتؤكد في مسارها القانوني أن الأسس التي بنيت عليها هذه المذكرات ما زالت قائمة. ما الذي يعنيه استهداف المحكمة ككل؟ وهل يمكن العقوبات أن تؤثر قانونيا في مذكرات التوقيف أو في مسارات القضية الفلسطينية؟ نستمع إلى أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس الدكتور محمد شلالدة في حديثه لراية أف أم.
6: بداية الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على رئيس المحكمة ونائب المدعي العام، وهذه الإجراءات العقابية المفروضة على قضاة المحكمة الجنائية الدولية هي حظر شامل على دخول بعض القضاة للأراضي الأمريكية، وبالتالي هذا الإجراء من قبل دولة كالولايات المتحدة الأمريكية يعتبر انتهاكا صارخا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي، وبالتالي تشكل هذه الخطوة تشكل هجوما صريحا على الاستقلال القضاء الدولي ممثلا في المحكمة الجنائية الدولية. ومذكرات الاعتقال رسالة للعالم بأن الجرائم لا تسقط بالحصانة السياسية. هذه العقوبات هي تأكيد على أن يسود منطق القوة على منطق الشرعية الدولية. ولكن من حيث المبدأ يعني الدول سواء الدول الأطراف أو غير الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هي ملزمة بالتعاون القضائي بالتسليم والمحاكمة. هذه الإجراءات التي تتخذ بحق قضاة المحكمة الجنائية الدولية هي بسبب صدور مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت وبعض القادة الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب وجريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، وبالتالي وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وفق المادة 146 من هذه الاتفاقية والتي تعتبر ملزمة من القواعد الآمرة في القانون الدولي الإنساني، تلزم الدول الأطراف بملاحقة ومساءلة من يرتكب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية مرتكبها. وهذه رسالة لدولة كالولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي الديمقراطية والتي كذلك تستخدم حق النقد الفيتو بحق أي قضية تخص الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. يعني العقوبات التي اتخذت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وهي تجميد أي أصول أو معاملات مالية وعقارية تابعة لهؤلاء القضاة بعينهم داخل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الإجراءات العقابية يعني تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية بحق هؤلاء القضاء. السؤال المطروح، هل هذا الإجراء قانوني وفقا يعني القانون الدولي أو القاعدة القانونية الدولية تسمو على القاعدة الوطنية؟ بغض النظر الولايات المتحدة الأمريكية هي ليست طرف أو دولة مصادقة عن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكنها ملتزمة وتلتزم بما يصدر عن المحكمة الجنائية الدولية من إجراءات عقابية بحق منتهكي أو المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، وبالتالي فرض هذه العقوبات يساهم في عدم تطبيق آليات منع الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية وهذه العقوبات المفروضة على القضاء تعتبر انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وإلغاء الدور الأساسي لقرارات الأمم المتحدة، لأنه الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب وتدعو الدول بالتعاون القضائي بالتسليم أو المحاكمة ومساءلة من يرتكب جرائم حرب.
0: إذن من فلسطين إلى القاهرة، حيث تتسارع المشاورات بين عدد من الفصائل والقوى الفلسطينية في توقيت بالغ الحساسية مع اقتراب فتح باب الترشيح للانتخابات التشريعية الفلسطينية. هذه التحركات تأتي قبل أيام فقط من بدء مرحلة الترشيح للانتخابات المقررة بين 26 من سبتمبر والسابع من أكتوبر، فيما حدد 28 من نوفمبر موعدا للاقتراع. لذلك تبرز في المشاورات قضية التحالفات الانتخابية، إمكانية خوض الاستحقاقات ضمن قوائم أو تفاهمات تجمع أكثر من فصيل في وقت بدأت فيه قوى سياسية بالفعل بحث أسماء المرشحين وترتيباتها الانتخابية. لكن ملف الانتخابات يتقاطع هذا مع ملف أوسع يتعلق بإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، فالفصائل أيضا تبحث عن انتخابات المجلس الوطني وآليات تمثيل الفلسطينيين في الداخل والشتات، إلى جانب إعادة تفعيل منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وتشاركية. كما طرح أيضا إنهاء الانقسام بين المقاومة الإسلامية وحركة فتح وبناء صيغة سياسية تجمع مختلف القوى ضمن إطار وطني واحد. في القاهرة لا يتوقف النقاش عند الاستحقاق الانتخابي نفسه، بل يمتد إلى طبيعة المرحلة الفلسطينية المقبلة وشكل العلاقة بين الفصائل وإمكانية الوصول إلى حوار فلسطيني أوسع تشارك فيه جميع القوى وباقي القوى السياسية. في المقابل تبقى تحديات تتعلق بإجراء الانتخابات في القدس وقطاع غزة، وهي ملفات سبق أن أثيرت في مسار الانتخابات الفلسطينية. إذن بين الاستعدادات للانتخابات ومحاولة إنهاء الانقسام وتعديد وإعادة ترتيب مؤسسات منظمة التحرير، تتحرك الفصائل في القاهرة لرسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة. نستمع وإياكم إلى هذا المقابلة مع الدكتور أيمن الرقيب، أستاذ العلوم السياسية في القاهرة، في مقابلة خاصة أجرتها شبكة رأي.
7: كما تبعنا أنها تأتي بمبادرة من حركة حماس، ولكن حقيقة الأمر أن هذه الاجتماعات كان مخطط لها سلفا، أن هذه الاجتماعات ستبدأ في الأسبوع الأخير قبل فتح باب الترشيح، وكم هو معروف باب الترشيح سيفتح 26 من الشهر الجاري، أي بعد قرابة 4 أيام. إضافة إلى ذلك، بعد الترتيب كانت أيضا المشاورات بعد زيارة الرئيس أبو مازن ومعرفة ما دار في هذا الأمر. حسب طبعا من بعض المعلومات المحدودة، فأن الرئيس أبو مازن أبلغ الجانب المصري أنه سيعود اللجنة المركزية ليتخذ قرار فيما تم مناقشته معه في ملف المصالحة طبعا الفلسطينية الفلسطينية. وأثير البعض أن هناك اجتماع قد يضم طبعا حركة فتح التي يقودها أبو مازن، ومن ضمن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الذي يقوده القيادة الفلسطينية محمد دحلان، إضافة إلى طبعا فصائل ضمنها الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي وحركة حماس. لكن لم تؤكد ولا جهة رسمية هذا الأمر إلا بعض التغريدات. وأيضا أثير خلال أيام الماضية تغريدة منشور لجمال نزال الناطق باسم حركة فتح في أوروبا، وطبعا عن أن هناك فصائل بما فيه حماس وجهاد الإسلامي الذين طبعا سماهم الذين اجتمعوا سابقا في القاهرة طلبوا بتأجيل الانتخابات، وهذا على فكرة المنشور غير دقيق. هذه الاجتماعات نوقشت إصرار كل الفصائل اللي عمليا 8 أو 9 فصائل وقوة فلسطينية على ضرورة استمرار العملية الديمقراطية وعدم انقطاعها. نوقشت حسب طبعا بعض المعلومات لدينا طريقة التحالفات التي ستتم، وعلى فكرة الجميع يعمل على إعداد بنك أسماء وللترشيح للانتخابات بشكل أساسي. نوقش موضوع ما يحدث في بصراحة عمليات الانتخابات أو مطلق الانتخابات في المجلس الوطني في منظمة التحرير الفلسطينية، كما حدث في قطر، في الكويت طبعا، وكذلك اتحاد الطلبة كما حدث في بيروت واتحاد الكتاب. نوقش أيضا ما يتم تجهيز له في أمريكا اللاتينية، وهناك اجتماعات مكوكية من ممثلين المجلس الوطني.
0: إذن متابعينا الكرام، هذه كانت أبرز ملفاتنا لليوم. نصل وإياكم إلى ختام برنامج حصاد الراية، كنت معكم في الإعداد والتقديم سندس مسعد، إلى أن ألقاكم يوم غد بإذن الله، إلى اللقاء.
8: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا أينما كنتم، معكم حصاد الراية من شبكة راية الإعلامية. نطلع عليكم في هذا الموعد لنضع بين أيديكم أبرز ما شهده اليوم من أحداث وتطورات في فلسطين.

0: معتمدين، جوال كل يوم جديد.
1: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رأي الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. قوات الاحتلال تعتقل المواطن خالد حماد أثناء مروره عبر حاجز قلنديا شمال القدس في طريقه إلى مستشفى المطلع لتلقي جلسات العلاج الكيماوي جراء إصابته بمرض السرطان. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 73,919 والمصابين إلى 174,977 منذ بدء العدوان على القطاع. قوات الاحتلال تواصل إغلاق حاجز الشيخ سعد العسكري جنوب شرق القدس المحتلة لليوم الثالث على التوالي. الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان يتقدمان من خلال الطاقم القانوني للمركز ب11 التماسا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بالإفراج عن جثامين 11 طفلا فلسطينيا تقل أعمارهم عن 18 عاما. وزارة المالية والتخطيط تعلن أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر حزيران

0: الإمدادات الإنسانية وإمدادات التعافي المبكر بصورة آمنة ودون عوائق وتيسير إعادة تأهيل البنية الحيوية. التطورات بين الولايات المتحدة وإيران تتواصل على أكثر من جبهة بالتزامن مع انعقاد الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وسط تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو ليلا لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، وأما يوم غدا الأربعاء يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
1: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا تطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم، أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
1: قالت وزارة النقل العراقية إن تأثيرات الحرب الجارية في المنطقة على مشاريع النقل في البلاد لا يزال محدودا رغم تأثر الموانئ بأزمة مضيق هرمز، مؤكدة استمرار تدفق المواد الأساسية والغذائية وحركة السفن. شهد قطاع النقل البري في العراق نشاطا خلال الأزمة مع خروج نحو 1500 شاحنة عبر المنفذ الغربي للبلاد. توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد اللبناني انكماشا كبيرا خلال ما تبقى من هذا العام مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط وما خلفته الحرب من أضرار في النشاط الاقتصادي والبنية التحتية ومستويات المعيشة. الصندوق أكد أن التضخم في لبنان لا يزال في خانة العشرات، بينما تسعى عجز الحساب الجاري بصورة تعود إلى حد كبير لارتفاع تكاليف الطاقة في وقت زادت فيه أضرار البنية التحتية والنزوح الداخلي وتراجع مستويات المعيشة من الضغوط على ذلك الاقتصاد.
0: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: اسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيت بتعطيك التمام.
2: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
2: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم، زورونا،
2: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: لا تبدأ يومك بالهاتف. تصفح الهاتف فور الاستيقاظ قد يجعلك تبدأ يومك وسط سيل من الأخبار والإشعارات والمعلومات. جرب أن تمنح نفسك بعض الوقت في الصباح قبل فتح الهاتف وابدأ يومك بالماء أو الحركة الخفيفة أو ترتيب مهامك.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: السياسة النفطية الاستعمارية وما بعد الاستعمارية في الخليج العربي للمؤلف باتال داغان، كتابنا لليوم والصادر عام 24/20 ميلادي، ليناقش واحدة من أعقد الأمور وأكثرها حساسية حول العالم، إذ يقول داغان في هذا الكتاب بأن النفط إنما يأتي في قلب القصة المرتبطة بالاستعمار والنفوذ. ويتتبع الكاتب من خلال هذا الكتاب كيف تعاملت بريطانيا أولا ثم الولايات المتحدة الأمريكية لاحقا مع الثروة النفطية في الخليج العربي، ليبدأ كتابه من بنية الحكم والسيطرة ويمر بشركات النفط والامتيازات والأسواق، ثم يصل إلى الصراع بين القوى الكبرى وإلى محاولات إعادة تشكيل النظام النفطي العالمي بعد انتهاء الاستعمار المباشر. اللافت أن المؤلف لا ينظر إلى النفط باعتباره تجارة فحسب، بل يربطه ببناء النفوذ السياسي والأمني والقواعد العسكرية والتدخلات، إضافة إلى المنافسة بين العاملين والشركاء في هذا المجال، وبالمنافسة على تحديد من يمتلك القدرة على التأثير في موارد المنطقة. يتطرق الكاتب إلى تفاصيل الثروة النفطية وتعقيدات إدارة شؤونها، ويتوقف أيضا عند تأميم النفط وسلاح النفط العربي الذي استخدم ذات يوم، وصعود ما يسمى بالمنظمة العالمية للنفط أوبك، ودور المؤسسات الدولية في إدارة سوق الطاقة. لذلك يبدو الكتاب كأنه رحلة خلف الكواليس من زمن الامتيازات إلى زمن السيادة النفطية. والسؤال الذي يتركه الكاتب للقارئ الكريم واضح ومثير: عندما تكون الأرض غنية بالنفط، هل تصبح الثروة وسيلة للاستقلال أم تتحول إلى سبب إضافي لتنافس القوى الكبرى؟ ومن هذه الزاوية لا يعود تاريخ النفط مجرد تاريخ حقول وشركات، بل يصبح تاريخا للصراع على القرار والسيادة والأمن والقدرة على رسم المستقبل. وهذه هي الزاوية التي تمنح الكتاب ثقة له في فهم التاريخ الجديد وتفاصيل المستجدات الأخيرة التي نعيشها اليوم، وما يجري في الخليج العربي وطبيعة علاقاته بالعالم اليوم. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية الشركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: موجز الأخبار من رايا اف ام، تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. استشهاد مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان يتقدمان من خلال الطاقم القانوني للمركز بـ11 التماساً.

0: وزارة التربية والتعليم العالي تعلن فتح باب تقديم طلبات تسديد الأقساط الجامعية لأبناء موظفي القطاع المدنيين ومنتسبي القوى والأجهزة الأمنية من مستحقاتهم المالية لدى وزارة المالية. وزارة المالية والتخطيط تعلن أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر حزيران سيكون غدا الأربعاء بنسبة 50% من الراتب وبحد أدنى 2000 شيكل. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يهدد بتفريغ مدينة غزة وتهجير سكانها إذا قامت حركة المقاومة الإسلامية باختطاف جندي أو مستوطن إسرائيلي واحد على حد قوله. وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية يدعون إسرائيل إلى الوفاء فوراً بالتزامها بموجب المرحلة الأولى من الخطة الشاملة بشأن غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية وإمدادات التعافي المبكر بصورة آمنة ودون عوائق وتسيير إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرجح أثناء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التوصل إلى صفقة مع إيران مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ودعا في الوقت نفسه الدول إلى الانضمام لفرض الحصار الشامل على إيران. وأخيراً إلى حالة الطقس، يكون الجو ليلاً لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، ويوم غد الأربعاء يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
1: دائماً مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: مدير جوال كل يوم جديد.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: راية FM الصوت الأجمل.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: غسل اليدين. يساعد غسل اليدين بالماء والصابون على الحد من انتقال العديد من الجراثيم، ويعد غسل اليدين مهماً قبل إعداد الطعام وتناوله، وبعد استخدام الحمام، وبعد السعال أو العطاس، وبعد العودة من الأماكن العامة. إنها عادة بسيطة لكنها من أهم خطوات الوقاية اليومية.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: شغلك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية. الساعة الآن 9:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: موجز الأخبار من رايا اف ام، تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. استشهاد مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان يتقدمان من خلال الطاقم القانوني للمركز ب11 التماسا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بالإفراج عن جثامين 11 طفلا فلسطينيا تقل أعمارهم عن 18 عاما. قوات الاحتلال تعتقل المواطن خالد حماد أثناء مروره عبر حاجز قلنديا شمال القدس في طريقه إلى مستشفى المطلع لتلقي جلسات العلاج الكيماوي جراء إصابته بمرض السرطان. قوات الاحتلال تواصل إغلاق حاجز الشيخ سعد العسكري جنوب شرق القدس المحتلة لليوم الثالث على التوالي. وزارة التربية والتعليم العالي تعلن فتح باب تقديم طلبات تسديد الأقساط الجامعية لأبناء موظفي القطاع المدنيين ومنتسبي القوى والأجهزة الأمنية من مستحقاتهم المالية لدى وزارة المالية. وزارة المالية والتخطيط تعلن أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر حزيران سيكون غدا الأربعاء بنسبة 50% من الراتب وبحد أدنى 2000 شيكل. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يهدد بتفريغ مدينة غزة وتهجير سكانها إذا قامت حركة المقاومة الإسلامية باختطاف جندي أو مستوطن إسرائيلي واحد على حد قوله. وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية يدعون إسرائيل إلى الوفاء فورا بالتزامها بموجب المرحلة الأولى من الخطة الشاملة بشأن غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية وإمدادات التعافي المبكر بصورة آمنة ودون عوائق وتسيير إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرجح أثناء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التوصل إلى صفقة مع إيران مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ودعا في الوقت نفسه الدول إلى الانضمام لفرض الحصار الشامل على إيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو ليلا لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، ويوم غد الأربعاء يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. للمزيد من الأخبار عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
1: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
3: انا اريد،
4: انت اريد،
3: هو اريد.

0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
5: يا أحلى من مو.
4: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا اف ام، اجمعوا كل الاذواق.

خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين تجتمع الخبرة مع الرؤية يصبح الإنجاز محطة تتبعها محطات. الدكتور مازن الخطيب رئيس الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى واحد من الشخصيات التي تركت بصمات واضحة في مسيرته الرياضية الفلسطينية عبر سلسلة من المناصب التي تقلدها داخل المنظومة الرياضية واضعا خبراته في خدمة تطوير العمل الرياضي.
2: دربت نادي الشباب الظاهرية، عدت إلى جامعة القدس لتدريس التربية الرياضية، درست لعدة سنوات، أكملت دراسة الدكتوراه. في هاي الفترة استلم الفريق جبري نجوب زمام الرياضة، انتقلت لاتحاد كرة القدم، صغت نظام الأساسي قبل 2008، أول من أسس لشهادات تدريب في الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، استلمت الدائرة الفنية في الاتحاد، دوريات الناشئين، دور النسوي.
1: اليوم ومن موقعه رئيسا للاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى يقود مسيرة عنوانها البناء والتطوير عبر دعم المواهب وتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز حضور فلسطين في البطولات الإقليمية والدولية.
2: وضعنا خطة طموحة لتطوير المدربين والحمد لله الخطة استكملها الفريق اللي كمل. استلمت بعدين الأمانة العامة للجنة الأولمبية الفلسطينية، اشتغلت أمين عام للجنة الأولمبية الفلسطينية، وعدت إلى جامعة القدس لإدارة دفة دائرة التربية الرياضية، استلمت اتحاد ألعاب القوى، وصلت إلى رئيس اتحاد ألعاب القوى، عضو لجنة الأخلاق في الاتحاد الآسيوي، وفي نفس الوقت يعني الآن عميد شؤون الطلبة في جامعة القدس في أبو ديس.
1: بإيمان الراسخ بأن الإنجاز يبدأ بالتخطيط والعمل المؤسسي، يواصل الدكتور مازن الخطيب قيادة الاتحاد بخطى واثقة ساعيا إلى صناعة بيئة رياضية تفتح الطريق أمام أبطال المستقبل وترفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من
0: مو. أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.